0: يا خمي جاب أيها يوم
1: قتر كبيت وانت مش عارف قد كلت عاد كقلتنا حكيت دي وما سبرو تشاع
2: قليتها كميراتنا يا طال علي ما في أسمار عندك يسكوبن أزبيك وان وإردني مساق بالكم
3: والله
1: لا لا لا أبي عبد الدحان قلنا متاتو لكن مقلب لك حزر لك ومسلكة إلا سميرة سميرة تأمرنا مش لا
4: نسيت نسيت نافع وبيدرس الحمد لله
5: إنا لله
4: وإنا إليه راجعون
6: سبحان الله يا عبدو
7: بسكي دور انتو دور بسكي راسكم يبرد
6: قارو دي بشي اللي بشي ربما منقل بس

0: الو مرحبا.
1: السلام عليكم علي.
0: مرحبا من يبل؟
1: انا تو ابكير.
0: مرحبا ابكير. مرحبا ابكير. مرحبا مرحبا مرحبا. من سعوديه متاكا؟
1: الله يسلمك الله يسلمك. من مطار اسمراء دولي بكليكو.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هو وديكم؟
0: والله انا ابكير بس المهم قبرنا هنا. قبرنا.
1: وسميرك فوديك؟
0: ايوه عمار ما تطبه لو تقبيه لو.
1: طيب انا اذا عربتني ايش هيركب دبي؟
0: والله انت دبتك انك تركع داقا حمزقيس. منو تكاسنا ايش لا وباس عبه اللي تقلن انا ساكت مطن.
1: ايوه. مرحبا ازد بقسطو صني مرحبا.
0: مرحبا مرحبا خلاص ده انا بسلام متنفكر. مرحبا مرحبا.

0: ያለው ተስላል السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم جمال
0: مرحبا عبدو هلا وسهلا
1: ها كفو ديكم
0: ايوا عدينا هم كازينا عبل لنا اردت
1: يا جمال اي تبتصح
0: ما تود والله مسكينة تمانكات يا اخ لكن قدم اجل حكم عطا من كرعو
1: كذا حال مدول قد تقبلتو
0: والله يا اخي السلام حاد قوم لنا عرينا من قبل حناد وعيرنا في ميال ابنا لكن هي تي عرينا من قبل قنات ميت ان شاء الله كالصبح ماتي
1: الله جمال تلقسك خلاص شغل كي تحدقني
0: مرحبا
1: خلاص خلاص مع السلامه
0: مرحبا
2: ولا نيجس ويز اورا ليك دينا نسر
3: بنباطه
0: كويس نيجس

هلا وسالم. ايوه بقصت ليك انا غرتي ركبوني احلى من كرنجل جربته. خلاص كويس مرحبا.

0: يوم كفى علي المدرسة.
1: ثبتي على الكنج سني على
0: انا ده مودد يا ده
2: مدرستنا نجح شيء مو بليكي عند القبط دي انا زهقت
0: بالله مو بدي تودق الكنكه كنت بلاني
1: حكي اعمل انت قايبي انا ولا حبتي تفهمني
2: وانا كمان اعمل لنا جات قايب ذات قيستنا يا مدرسه عند القبط دي
0: الحل فين قد اكتب انا كراس طلبت كلمتك ناني
2: لازمكم ما كنتوا لمودياتكم
1: بلش فيكم نكون نجي شهر شهر كل عيالات قد تقيبي مره بزحت
2: يا خلي كمان نجات قبط تقدروا لي تقولوني يقول ولد بعدت ويتقدر على ذات هذا بنانا بعد لا لازم
0: تمدرسين لا لا مساء استنى تملعه قلنا ما تبديها
2: انت تبطت وتحامل
0: لا
2: لا لا لا
0: يمكن اجي استنى استنى يتحدقين انت
2: بالحب.

0: ايه تشركي دعاو ضيق له الدنيا كلها قايسة تحنان عريان ايه فهتايت قبل النادي دعاو ضيق
1: لما عدت وقت حكيم ناس أمام من قبي يوم تمسلنا وهلي أمي أم علان وصلنا شفقنا بالذات أنا
0: من طعم حيمة ملكي طابت ولا تكلينا على نباك مو ودينا بل عدم ملكي طابت أم علان الساطة الدنيا كلها قايسة تستغفر
2: تشركي سن وديك محمد ساجعة سبحان الله لموت مرادي بنت بس تقبلت حكم ربي رداته دعني دقلة سبحان الله رب لا عملها ليت حق بيلايا لنفسي يعني من ساعة ما تفجر أنا أكيد لا روحت يعني أعملها كنت لما تي دي بقى كانت أعب حد ودي بردت قيش من دنيا أكثر
0: دنيا قاعد سبتك
2: الله عليت سبحان الله ذا ولدي بها الله كا قاريت الليتي أنا مثل شوية قلب زحته أها سميرة من سوق دار مامزي بشرك ولا تشك لا أبلتي بشرك
3: سبحان الله

0: يا حبيبي عفش انا خساره الله بس خساره من لينا ازقر حمد ليس اسئله اليوم دالي بلغ بي اورا نجست
1: كحت عربيه تبقى نجس
0: لا لا ماكينتنا هاجرت تسبق تنتر بكل نجست
1: هاجر العربيه تم من عفش كلام من مت كمنا مت ثلاث امر
0: كم مهربات قلنا مصبات نبلا تنهى تصل دي بات
1: قدم نسكاته
2: انا عبرتنا قلو تحيست من اس وما الا وردات
3: من برت تقلو يجلك با وتقردت كلها تربيت من برت انا الحمد لله رب العالمين اتكين من قبل وتلا ادينا قلوره ما قدام احنا مدت وراراتكم كان تدي قالوا نواي كل لحرج كوهو بقروش تدي ما تكوب مسلا انت تايب النات عالك انا لكن لمراجع نواي على
2: ايوه
3: مرحومتي هنا رب الارحمة بس اللي نواي كين بل من هنا دكان ودي ولا جني هنا صار نواي اللي بدا نواي اللي قبا بس الا مدرسة تتيلة وانا ما يهلق يا هاي كالف كوها جني هنا درسنا مسلا انت كنا دكاننا فتحنا وسكر ليومتين الحمد لله رب العالمين اذا نقلت ارنا ما دام احنا ننبر لينا
2: والله ما شاء الله
3: مرحومة السيد فدابيت علت وقلت مرحنا ده حتى دي هبينا ما تداك داحوك
2: اول مرحومات يعني اسناه هاي كالف كا سنتبه لانه علم نورته مستقبل هي اب علمته للتبني ها سنو ذي كيف
3: ها بسم الله بقى بسم الله بقى بسم الله بقى
2: انا لازم منا
3: انا خلاص حقوله يا فقاتكو كل رؤوس امكم هلا حنتي يفكر يقول بسم الله بقى انا سعوديه انت يكون
2: انا زيك مالي الا زبادني يا غردات ولا حاجه لك
3: لا
2: ايوه
3: ما شاء الله تبارك الله تو كان اهل تري لك ها سنه لك العمرات ما تقوك انت السعوديه ها اللي ماي ما يهم تكن حليب المراعي يعني هيني كنكم مال حليب عقردة مسلاس أم بسم الله

0: من إذا بيتنا قيسنا عارف هذا؟
1: لا تقول ما علنا شكرا
0: كمدا؟ ما علنا من عارف الحيس باي باي تناتنا حمدريسة التسالة هلو عمنا مرحبا مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سلام كرن الإلام فتي واسم البلد حبا مرحبا مرحبا
2: مرحبا عمنا جمال يا أخي أخبارك كيف الحال تمام؟
0: تمام تمام الحمد لله والله تمام
2: ميتم لي مكسرات ليكم ولا عبالكم
0: اي مكسرات مو بناديب يا زول شعبت عدن اللي تقاتل العلبة مكسرات وتسني ولا حبتها لبناديب دير عبالنا منه
2: عبالكم
0: ايوه
2: يلا خلاص طيب الايامات اللي قبل شعب ما شاء الله بس نت فتحت حالتي يكون البكاخات دنك هلا بس مره واحد شغل عفش كله دنك هلا بلا كلام
0: بس بس بس احنا اول ماكيناتنا هاجر حتنا مسليه الليت
2: سمعنا ليك عمنا مسليه ليك
0: هذا احنا نوصي دول ديب كو كرد حول الكاتو
2: ايوه عمنا مسليه ليك ما سمعنا ليك
0: صرحني صرحني نوصي دول ديب كو كرد غندا ديب كاتو صرحني صرحني مالي كرت امطان الو الو يا مدريس
2: هذا سمعنا سمعنا احمد قال اسلاك اس صبح ما تكون من قبك ما بديركم بلا كهلكو كل ادر بس ثلاث دربتناكم حكومه
0: ما لي سمعني
2: ايوه
0: حنا دول يا مالين حو ساعتين ونص مسلك لينا انت اسك حنا ما تاكموا ده مسلك لما خزن نجسك كل اجره كانت لان فل ملا وكهرب بدي بس اوكرين تم خزن ما انا من قبل ايش عربنا
2: ايوه كما بديركم بس بلا كلو كما دربت لقداميت لو ديكم ما شاء الله وتبارك الله بس اشكال كل ايامات الله عمنا نعمتها الله بلا كلو
0: يلا مرحبا مرحبا
2: مع السلامه مع السلامه هيا عمنا الله يخليك عمنا
0: مرحبا يلا بيناتنا اتصال يلا يلا
2: يلا يلا عمنا خلاص مرحبا يلا عمنا عمنا والله يا اخي حاجه خالصه تبارك
0: الله اول امسكه
3: ايوه
0: بس تمام
3: يلا
0: حكاك مش حكاك
3: حكاك كويس ايوه
0: خلاص من ده مصلحتنا تعيكم مالي هذا انا بقص انا من بقص حساب
4: وحاجرت كهنه
0: يا اخي هاجر من بك هذه بقلي زماني بيلك حجيته لحدك
4: قال عربيه ما 2% عفش الله انا مصبلنا ولا ناسنا
0: خلاص كم مكتب الله حزيك ما ربات كنش قبا جنن كم مسلن انت البرامج اللي قلي زمن كله انت تحرك بس راح
4: خلاص كويس راح
0: يلا يلا
4: راح
5: أنا وقت بيندير إيو
6: أولي جرادين ما شاء الله تبارك هذا لك عدمينا يكون مهن واحد حدي هذا لدين قيس ونقناها ونرئي وهواكات الدبل
5: يا زول بلي اللي برنامجنا عمار ديب تلفزيون
6: لمالتي
5: ديب دن دن ميديان دن ريري لك ما شاء الله تبارك الله مرة سنيتو أجنيتنا ريكا لصور من الروان التكب ندقكم الصور ريكا تجرادين عدو وفتو سنت حاريت وقت رفيريكا اول مسيريكا متصبهم طال
6: خلاص طوالي مشكلة تلقون اللي باك نحلة
5: طوالي تمام يا نافع مثلنا بلي تتمشى جرادين قلنا قيستو
7: ايو كيف انا ارتلت انا حكو فليك علي
8: مرحبا
7: خلاص بس قلك يا رب التكب ده جرادين انا حكا عبج اي
8: ايه
7: عبج اتك جسمي اللي كن اللي بلو اللي كن اللي بلو بلو ريو تكمت انا ارتلت انا حكو
8: خلاص مرحبا ركتك بك اسكرتك
7: ايو حانا

0: قال يكون ايران شي قال لك كان ولا من عله لا ينا والداي تشيتن
1: ما اتصلان اللي يا من لده حنوت دبيرش وقلت علت اذا اللي ترانشنا تاكم بالله واتصلان بالله حسنيتكم رينا بقى مع السلامه يبا مع السلامه
0: حياه حنبك مرحبا

0: من انت؟
1: بدرس انا هات عثمان.
0: ها؟ عثمان عثمان. من عثمان؟
1: عثمان ولد حامد انا بقى فتح لنا طايح بقى.
0: عثمان ولد حامد؟
1: ايوه.
0: عثمان ولد حامد قال كم من قبلي؟ الضمر حرب الضمر حرب.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: نحن كم اللي بنعسون عند روق إيمان كسرنا بقى.
3: والله ما حفان يا أخي. إلا ما قعدت لنفر اللي كان أجاز. لا قبيلة آمم اللي لكو. نهار لك أتعالكو.
1: أيوة.
3: بقري قسم بلد أبا بخار حامركم.
2: إلا التبل إلا بلد. سمعنا لك. أنا كده بقى عجاز لس حزيان لي من ضروري الشغلة حزيان لي سامعني لك أنت ذكري حسب قبل كلام إلا كده من أخدم نملك تخدمك العافية
3: والله ولا بعفان من كلس تمع تبعتي تكبر
2: فعلا
3: معنى ليك ها
1: أمر
3: لكن إن تلبا كان حن مشكلة لبنان أنا دي ود حشال من الإسكا مسر ود حشال تفهم كوه منه مسرك كا من قدا بس
2: ما ليه دس معني ود حشال يجيش بودي أنا بتوهم معرفتنا هنا طويلات ما عندنا معرفة فاهم كلام؟ انت تل سوق صبت الليكة تأمرون والأمروك يقر حياتاً بلو وكلا بها التاجات نسأل منه
3: اسمعنا اسمعنا هذا أنا نوس من أمنني يقر حياتاً دقبيل أنا شو بكاكات ومكاين بي رجاز حذر له جاز تمام دي؟
2: يا أخي كان جبرة يا أخي مكاكا انت نوس كي خيتهم أقاباب قل كرحبورة لهون يقر حياتاً بلو وقلي بي الكوان قي أمنوكان قل لي أمنوكا بويلاكات يكون أمرام كان لو تموت من
3: بحفل والله بس دحان مشكلة الأبوه أنا مالي أمال عيشات حريمة من ده بيكا جازها ما تقول بس دحان مشكلة الأبوه الأوال بس أسأل لك
2: بس قلك حاد قل لي بلا مهمة الله مالك أقل حاجة فيني يا أخي مالك أنا أخوك يا أخي
3: دحان ذكر جمال ما ما تقول له ما تأمل له تلعج
2: مين؟ جيب قبيه له؟
3: تلعب
2: اللوم لك اللي بقى قلت انت قريت عباية مهمت بك اللي قال شاكا ساري وقلت وقت ما كان عصر مدل اللي قلت بقى قلت سكر عصر قلت ايه كان قلت كسوي
3: اللي خلاص مرحبا خلاص مرحبا
2: خلاص
3: مرحبا
2: اتفقنا
3: اتفقنا خلاصنا بس بس لا تصبري له يلا
1: يلا تمام
4: والله ذليتي يا ليت لابوه مدرسه تاس مره وحنا تله الا وجور حلبه وحوصف تلوته ذليتي يا ليت لابوه بكير
5: مدرسه تاس مره حق وقبقه كل التلاكات اتقسل بكم اتمن قروبك تدرس ها اما تقتيدو لازم اسمره تقعزو حنا تتكسر احسن انتم تقعد حي نافع هوي على ما أمله بلا مسلكة الدينا مدرسته ومخرجنا هي زمن تلبلو ها التل زمن يا تل شابة هذا حقوي درست اللي بكت اللي فجري يتركب له

0: باختصار يعني يوم نحسب فجرك نكسب. ايوه
1: كل دكاننا ولا ما لناش عتور كلك بعته بالهلي كان
0: دكان لعفش نايو للزبه ولا دكان هي اللي تأجر ها مستقبلهم قلبنا ولهم اجنيت اللوم منير لسه نوش هلا وسميره مدرسه تتمتي اللي لازم اسمر لك عزو الا فجر اقول روحهم قبو واقول كرفعه
1: والله حاله ندليت ايه اللي طلبوه
0: يا نافع امرت ايه اللي طلبوه يتبني لعبي انا وانتاتو انا وانت نجمه مستقبل اجنيت كبي تلين انا كما عبالكو ناي مسارفكم لقبا ناي ايجار بيتكم نوشق تبوت
1: سميرة منو ولا هناتن ده مثل نقمه
0: سميرة نايا دي بيحذبه انا وانت تلعب ايماني انا وانت نقمه
1: انا حتى لا فارق اللي وكا قام امي تلد له اياي هلا
2: سلام سميرة وطن ناس ما تفلي قصيد بلمتينا

0: هنا مدرسة كات كارمي يملكي وينباقرك يمكن ما تتفاني كعلت بلا مدرسة أذانا لحتى سنة رب سفناتا انت مدرسة ككري وحنا رببنا واللي قوورنا سدين واضح انكو سلام حتى سنة اللي حتى سنة رب سفنا
1: يبا أمي كل من رفعتو لنا أنا لها أمي كله دي بدراسة بس على أصلا لكن أمي قرها لحد قطو تصور مثل دراستك فوق لقدر روتو

0: صباح صبري تمسجن بلو الفطري عتم سبك دم سبك دم عين الطالة مسجي خيط لمي صلعناكم لبي مستساني دلناكم سب مستساني سكارباي قوم أخدام أني كاكي سكارباي قوم أخدام أني كاكي عديك وقعك
1: وانا اتعزى ابزح دار كفتاتو كنت اطفينا بحكي
2: وان جبريل كنا
1: وان دعي انا

0: Nah, baby.
1: Wait.
0: What are you doing, baby?
1: What? I don't have any American money.
0: أولا ما بيبي، ألا ما بحد ليتي أتغير زلا بيبي
1: ويترعرع

0: مو شاخ نبلكا
1: تهون كتسالينا هذي اون شي نلوات مسحت الهون صح مو هركون يره
0: طيب تقبلوا مو ولا متحنا متحكن غيلنا مشينا
2: واو
3: هذا صوتكم يزلو
1: كان كان معلت خنلنا
0: انا يبجخا ليلو ما انت رغب كاس
1: لا لا لا حجي قزات هاوي خلو كان معلت ما دبن قبره
3: حجي
2: نقرفكم هاي تفهم هاي تفهم هاي تفهم سلام معلت
0: بزعبو عند حسبكم ممصوص انت يبحال ودي بخميك قرب يخي هينوكسي فولت عندي على لي ندخل قبل و قال لك اخي مسل لا علم سودي كميا بتم زيت دليم يدليغا بتم تدليم كازي يدليغا قبل علمي اللي زال ان فور انت نقركوسي يا ايام اللي رخو
2: اي راح عندي غي
0: ها
2: راح عندي غي
0: راح عندي قال انا بذكر اسئله صالح اوكي هلا يا امي مش حق
2: اوه هلا يا امي
0: اكل هذه مسكوم بس
2: لا هي لحنا صراحتكني ارمادي قدر صراحتي كلها ريح
0: انت هي لدي
2: صراحه انت هي قدس كمالتي
0: ولا حدا مسر اخو مصلي حسين تحندها اسخه
2: تحندها سلينا طب اقول لها يطفي نسك تعشوا انت حسب الله مالدي بزخونه خنا كركده است حسب يد اللي فصينك خبر اسخو تي خيت حسبيو
0: انت ينسو
2: تقدر فلاندو صبغير كتفتي غسيلكي

0: Dann nehme ich direkt was. بنجحيت حاسن لهم ولا ساكن لي كم سمعي استبقى سين بل كم شخوني لهم حاسبهم سقوه وزلو يكون حري
1: جاني كي كل زي نقر قيري أبني قول عمس مزا خمسي كخوني
0: مأزلاني
1: الحركة أولا دقيم تصبوغ ناس لازم نيهم كم زغزار وبناس أنا حمر بخفا يكون حري حجي بزعبها زي محساب قريتنا ما تنقل لي طريق محساب حكبنا غطي لمصر

0: ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕੇ
1: ਇਹਦਾ
2: ਹਜੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾ ਐਰ ਰੁਬ ਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵਾ
0: ਹਦੇ ਮੋਬਤ ਅਨ ਖਮ ਖਮ ਲਕਾ ਹਸਬਕੁਮ ਅੰਤ ਖੋਨਾ ਗਨ ਹਮਾ ਅਸਲ ਜ਼ਲਹਾ ਦਹਾਂ ਦੀ ਖਾਇਲ ਮਹਤਾਤੀ ਹਮਾ ਆਇਕੋਨ ਅਲਮਸਲਮ
2: ਅੰਤ ਅਰਦਾਕੁਮ ਦੀ ਸਮਿਅਤਾਤ ਕਸ ਕਾ ਬਗਾਨ ਲਾਲ ਨਫਲਤੋ ਇਨਾ ਕੋ ਅੰਤੁਮ ਜ਼ਲਮ ਜ਼ੈਤ ਗੋਦਫਨ ਖਾਲੀ ਜ਼ੀ ਅਖਲਨ
0: ਓ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕੇ ਕਮਜ਼ੀ ਲਕਾ ਇਕਵਨਨੀ ਅੰਤ ਖੋਨਾ ਤਜ਼ਖੋਨ ਕਾ ਮਨ ਨਗਰ ਕਰਨਾ ਕਾਉ ਤਰਫ ਗਨ ਬਕਾ
2: ملاي بخاو ترف قنتاي
0: مايك عركي حمسه لمين حمسه سبچنو انك باسني حدا تفلت
2: زين قرتو غنخ
0: سكت زغون يغون ابون خلو قبل اللي خاز غفي يلا انا نبز عد مس مصخ خاز فلتك اب انيركا كن انت عينت يوت كمي انت كم زبركا زغون نغر عليل كان يتفلتني از قداي زغا غيركا والله زغات مكويني سمعان كلتهم حوات مش قال حوهم زيت ادنها فني ابو محسكمكم زي ما تصحون يفلق كوا حلفه جنب بكا
2: اتنسون دي محلنا يزوقوا زله
0: وا انت تنسطوا لزله
2: انا حساوي سيري جون عركي حساوي متال اللي قتال سب كله بكا كل يعني
0: كميل كاكم متبل
2: كميل كزي عد ما يمولوا معاها بعاوي نسلينا زتالل حتاتنيا سن حتاتنيا ديكمكم
0: سمعك الله
2: ازمه راسي تخبرت حويا ما وتا كنت زعل لا يكون
0: كم يدا
2: معاك تعمل بعلي زمان تكون يحصل طاري

0: قوى. انت عقدت كم زال لغم وزيت؟
1: كم سرين دلها؟ كلاري تن فلوخ. أنا بك أتوديني.
0: بس ما عم سكال بجاخي لك. تعويني جمرك نزود داك.
1: بقي عيد نزنا براتا. أخي اللي هيت حبوسكم كي تفسحكم كنابر. ما عز عليهم على مساتي كرة. ما عز عليهم مساعي ما نمسيك حسب.
0: ما تشاهم متساقم تريا زلغة بس أنك زي مخانف ولا تيو.
1: بس أنك من دا. تدرس. نزل حنا نزل مزجور كده يكون كن كان زخين زلغة. مبارك أرمي خمين يا رأسك بيك هتفلت يا خم. حد جن. دهر محاسة تعرف تعيزي كونكو تنعي غير تفلت.
0: مزيد. حدار ما نتكون أي نبصها قريبك. نايكل تسلسة تحسبه لنا براي. نزل عمين كيخ مثلا نزل حدار زاتي خير.
1: نسون عيات نبرن نخا. أب نايكل تبين خي توصل نتبلا نتلاقى نتلاقى خا.
0: حجي حضرنا يبتن دي زرباخي صراحة متجمرنا كحلفنا لنا مسكرة مسدلدلنا
1: يا بلوة كنا جيرنا لنا خمسة حتى انتو فوق عند حريكم قطت زلوات كاينة قريرا حانسا حانسا خاها ما قدم الوقت فتح مخاني رداك
0: حرايا كابس لمين خيرك تاخذت قبري ورا نبي يا غتاتي
1: لازالك اي مخان كيس انفرحك حجي زرباخ لنا نودع بلاك الله نودع
0: هو انت خالد تترفس بزعوا ولا ركما يتحسب
1: بزعوا وين حسب كل الابز اللي تحدوا له حجك من اخله نسون كنت سوا اخي
0: هو انت يا شيطان اللي سريرك زلو
1: انا عاخذ مسر ودي خاب اخذ عب شيطان انا ودي
0: لك ايوه نغزيو صراحه بسمكركو نابرانا خم قدم يلا نزلي شيطان زبلك زلو
1: بابسك عمل دراتي
0: دينا
1: عمل انا اقول كبلي
0: انا نظرا كل اخو ما غير تمسحي
1: عملي
0: كده لا وا ولا ولي بني وا وا هات نظرا كل اخو
2: تمام İyiyim ama. Daha ne?
0: Daha ne amel oldu?

0: طعم زربان
1: طعم هاب قمامي
0: عفت صراحكم تخمس قيركم بزوم ومتفلحة
1: هاي زاموس
0: فهدا تسحكني
1: وا أبصراح رارا ماشون قاعد تفلحو كمس قيرنا رانا خلي سكنا ستي
0: وسد أول تماشين كاسو كويز حزا
1: مش حق أخي سابي زززا
0: واي أنت تحوو خزر السئنين دينا رأى مسانها مستطينير وريفناي
1: بعرف ألد
0: وا تهيد أخون كزي عمل كي بعرف ألد تبلي حوو غندي
1: ما قابرون لي نحرق أنت ماما
0: أمو نحوخي تحرك أبزاقون نوعيلو صراح كوين وي خيد زغو امسيحو اني اتكيسو نخا خيد ناتي هو تكم زلو بايترس صبرين قال
1: يغير له خيب لك دي موز خيد دحن في ماي غبره مرهاني تخزي قرب لك بعبي غير خيره يغبون عندي نسخنا تعبينا ولا سرعه
0: دحن دحن شل البليه
1: ما جمري مع سكون امسيحو كايزلو نسخاب نفسي تحلق
0: من قلت كاد حليف كوهبي وليت كفتني دخل لك
1: ما عينت زلو اكو خونا له نسيلك حلف قطره تكون على لا يطوموني ابي اللي خاطب الكاس صراحه له حج خاطب الكاس مرعره وقايله حماوتي كل زبل الناس قلنا تامن يا رامو همي هيكون
0: كنت سب اخي لو موت صابرين قالي ازي قبر ازي تقبر كنا ولو زي ملك عنا حركه هينو زتون زو تصون زي فلت هيكون زمر طبعي كوزي يقول
1: ماما معره معره بسرعه قداي زغزانها كتحساس وايز غبو حجراي كاب زدول له هندي ساعات غيرلو كم قال تشاعل طق بليز غبو نير ابي قالو
0: دحن دحن شلل بلي زقالي دحر كان تايم زول زو مولدنا ادي خاطو له يقبر الكاس بيت خاطو له يقبر الكايز بحال ابي قالو انت يقبرالو سلازي فلقنا خا او حتى

0: سلمى سرحات كيما كدي
1: اي دخاني سقيله مسح كلا سرحت انهي بقوم ايه
0: انت سلينا سليت يا غمر صراحتني تتنقبر كون سفن معرفتي
1: انت هاي صراحتني وتا مايك وا ده حركه وزح برتعكو يكون صراحه مالتي سي عقم نفسي نبيني صراحتني انت يا وقت قبل لي
0: ما حجكم ما كان قدام يكون زادو كنت خفت يا زله تمرتون جمر يزله لازم الصراحه مستمر تسي صراحه كذا خطقمك سانا زي بالنا انت يسكفلك يعني
1: سكيف زيكمكو ولا حد كوز سكيف كاي بالليل ده حنقل نري امش ده حكا تزخون رينا كم كنا تعطوا نغيد جن زق بجا ابتانا تي غزا زي مخانا كير كي بلاني ترى
0: اب غزا تغيرا اب غزا تغيرا مو زي كل نسي في بن مسانا زي مساعد عدل
1: ايه اي تركبنا ندي
0: كلينا زي تعرف ادمنا ما حصلت على 100 يا اخي بس ما حاولت انت ترى غيرها قد فايت مزنه

0: كم يحلل كيروتي؟
1: قويت أنا حجر آخر ما يعرف يركز بهالو ساعة زي كونه ساعة سلسلة حرقة تركوا أغا ينزلوا
0: وي وحق أخي أتأتي رباي وي وي لك أسيني تسقيت النزي
1: تسقيتك أطرح زي كونه مو يتكاكوا يا أخا وأنت مسكدان قامس جامعة هذا اللي غد القص وتت يا أخا تخون زي لها
0: إيه أنت وين يدي؟
1: وا ساعة كني لي أخا تمزل لها ليت ليتي؟
0: أتروتي سرح عندي
1: تالي خسرح دافورو دي خسرح جميركا ويس امبولانس يخز زور زلخه
0: حجي خزر ابو جميركي
1: سمعتا انا قول في زربايب لي السخاي خاغوس كيس خاغوس ويتك كم زربت قبل نزلخه انا نعخ انت ايه
0: حافتي ولا بوي ولا دي خبلك دي خدي لي اخي انت مو هان كيف تفاكني
1: طفى انوته طفى انو انا سبعلت بيت كادي ويدك خزعب بيبي سيتر دي ويسرحتني يا غزال تشوز بالكو خداميت دي طفيني بقى انت انا نعخ
0: وانت حتى تحت نزلخه
1: ملسلي
0: الراي ملسلكي السخر والطحن طالنا عين اليوم تازم قرتن زما چوتن صبقتن بعت بيت يا اخي
1: مش دو اسخاق النعاي محسري كبرن قمتن زيت بني اي بعل بيتي اي نصلا من دقور بيتي
0: ما عرفو ندي ما يركي
1: من مرار طري حتى كندو تل اليوم ددق
0: وا اتسب اي بزح ندو
1: مبزحن مو حد نقول نغدي فكاس تل اليوم ددق
0: وا اي فربركي ندي مكمل زي اللي
1: حري سين من مس
0: نبغى حنت على المسؤول.
1: إيش؟ كلا قلت كنك في المهر.
0: وا كنك في المهر ده سال سيك في المهر.
1: حري تمال برز داي مخان ونجيرة كخبك نسخاد نعرق تخاعتي طمخة عشان نبلغت بلا بس خمس أو.
0: أوه أترتي هاي رسي أيوني ده.

0: حياتك كان ربابا مصري
1: وي
0: لو مشيت كفت بارتا مصري
1: وي لم كوا خنديناي اي الا اختي اللي كان لارك
0: نورا انا زكايد انا يوم ازيو زسكفن زلو اذا مو قطع حداري ريئي خيس انا امانا يسفرح
1: واو تفاليو تحمى قلت عدلي
0: فال زي كونة زي تبايت ازريئي زلو اختار ايو
1: امو بس حان تقالكو انها دعاقب كرو
0: بابا دا انو قالي دم كتنبع الليلو ماليسو نزاقو دايلا مباخس كسلا
1: امو دحان بلي انا اتقمو عبيلي كأنفو دول
0: مازاس انت اخطب لا
1: انت اي بلو اتا اتا تارتا والي امتايكا وعيلا نعاقا كتبل زي مسل وسيلا انا لا اخايا خمشلو طرو غرو عيلا كنت تدبس الا تحصل لا قرطو قيبت حيش شما
0: انت بابا نصفن ازدائي

هيثم وحشات متقبل التلفزيون إريتريا قازر السلامة نات كبتة دي بنبل أقول يوم للدالة أخبار اللي ساعت لا أقرر لكم سليمان محمد سعد أنا كذب بعبي أرسوق لامبت شامبيون جقرا عجلات إريتريا كليل في عسر وسس بعو تيمة بادراي ملكياس مع كليتا مدينة كرن جرائم استعمار لأشرع افسور قدما ات مديريت قنداعت قانونية وراتات تجارة لأركز هذا القبال أمريكا وإيران تكيدت اتفاقية عبطر الزبط حد لأتمار أهلها روسيا وجمهورية تشاينا تمفقار صحي تشاينا نحبر متلامد عسكرية وديا فنلندي تعدى أسلح نووي نيتو قلها اللي

تفاصيل أخبار. فدرشن جغرا عجلات إريتريا عند إتنزما قبي لأسمنا أسرسس شامبيون جغرا عجلات إريتريا كليل في أسروسس يوم أسروس سمان جون تأسمرا بقبعة جغرا تما متبادرة إليت و تحت أسروس سنة ولاد تبعن بحبر التاودو 138.6 كيلو متر لا قلب بابا جغرا متبادراي نادي انجليزي انيوس ملكياس ماكله ات ساعه 4.9 كيلو متر ات لتفتت قلا جغراهو ب 4 ساعات 16 دقيقه و 10 ثانيه اند اتممايو اوت امردا اتلي تلهيا متبادراي نادي استانا هينوك مولو برهان كال اي دقيقة و 33 ثانية اندي تأكرا كال اي متبادراي مو في ستار ناتنائل تسفاتيون هي من هنوك بحمس ثانية اندي تأكرا سال سيد درجة فقرا لكن اتهلا من متجاقرة جونيور نفر نادي دندن يوناتان تيدروس بجيقرا شافق اولاي اندي قاء لتعوت اتهلا كال اي يو بيت افريم من نادي دندن سالساي هي ويليام زريت من نادي اسبيكو انديغاو جوائز نسو قدم لا يوم 25 جون دوارات ماي دمنت التاغا ناي اليت جغرا اولد نفر نادي قبلت سوزانا فسهاي شامبيون اريتريا كلالف ازروسس انديغاو تعوتو الدنغوبا قلا تعوتو ميداليات وجوائز مال تهيبو ات مدينة كرن جرايم أنظمة استعمار إثيوبيا ات رأس شعب إريتريا بأورو إنكر عول حرية سك أكل أي قالي كام تو هي با بعد إنكر لأشرع فيسور ات يوم 17 و 18 جون قل شعب قدما بزح منا من وسائق بايلا تركبا وبمناسبة 10 جون عم عل شهداء إريتريا بوليس إريتريا لقرب أسور ات 1906 و 1907 كرس مدينة كرن نايلا جرا جرائم ات قبي لعفي ات جرائم لا جرا ات أكان من قدما لكت عبايكم الحالف تشرحا قايدة بوليس أقليم عنسبا كولينيل لبسو تسفى ميكائيل تسمع كلمة لعفه قلقله بقوات مستعمرة شعبنا لجرا جرائم من قاعة عديوت تاريخ قم حديث دور عبي كامبو شرحا من جرائم لا نجو تأقلاها بو حبري أباي ندال شعب إريتريا قل لعنقف جرائم دقوب كم أجرا مناتا اللي هي قل شعب زيادة وحدته كم لأترد كام ودي شرحا شباب بترتهم لعفه قلا بتاريخ ليتا امورو لعلو جرائم اباي بصور من قربا بقليل قل فهمو كم سديوم تشرحو قل شباب زياد مسؤوليت كم لعرف افهمو لعفه صور قدم الا بمناسبه اسرا جون مدينه اسمراء قدوم كم على لا لتذكرتو مستعمرة إثيوبيا شعب إريتريا أقل أفره من سنة 1904 أسك 1907 اتلت فناتا حروبات نايلة استشهدوا منادلين جنايز ات كرس مدينة لتسك الكم على لا لتفقدتو مدرسة فنية محبار أقل مدة كل سنة بفعل ونظر لأدرستهم 55 أنسات لبيتهم 134 درساي يوم 27 جون بسيرتيفيكيت أدحرت مدير لا مدرسة أستاذ تسفازجي أبرها ديبلاس مع كلمة درسة 24 أوتو ميكانيك 23 بناء 23 كهرباء عفوا 25 كهرباء 23 إلكترونيكس 24 دراوليكو 24 هيز قريب حصين كام درسوا شرحا هل يتطور كيد ما ينحر من أدم دي بعبوة اقتصادنا حتى دولة مهم دور كامبو لأشرحها دي بوزارة مهرو مسؤول متابعة وأكدت بقع مهرو السيد معشو قبرة نسائي بجهته درسا راكبا ملهلو أمر ما أنبتي كامتو اندي فهمو ناي مهنة مقدرتهم ابتلولو جهد دي بطورو دي ببرامج عمار بمتسبال

0: دورهم اقل اقدو اتفقد دي بدنقوبة نقاط وقول امصاو مدحرت من رئيس محبر وطن عفوا من رئيسة محبر وطن انسات السيده تخا اتسفا ميكائيل وبعدام مسؤولين جائزه كبتو ات سنة 1907 وراتاتا لأنبتت مدرسة فنية محبر دي بعسرة وحمس دورة بعمد 5310 وحتى درساي بلد فناتا مجال مهنة كم أدحرتها وسيقال أشر حنعزال وزارة تعليم مرعية لتقب إقلن 5 مدرسة تكنيك حتى مدرسة حرس حتى هي مدرسة موسيقى يوم عمد بعمد كلمت ساعة وحمس أنسات لبئتهم 703 درساي إقل أدحرا كامتو لا أتركبت حبري أفهمت ات مديرت قنداع قانونية وراتة التجارة وواجب متنفعات ركس طول ركزة هدق يوم 25 جون مثل سب مؤسسات وهيبة كدمات قبعة مسؤولة فرع تجارة أقليم قبلة بحر قيح السيدة مسعودة حمد ببهبة تشرح تجار بممرح تجارة انديت مرحو من كدمو منا ليلة حزي كسر وجزا كم نكفو تشرح حدثت ركس امبل ركس وراتة تجارة متفرر كام سلهما اتا اتسمح اكا وراتة شقيت بقانون مسؤوليت كم لا تصور شرحت مسؤول فرع صناعة السيد داويت مباي بأترته على تبنى للأفريا مؤسسات قانون إقل لتليا أفرام هي بقع وأسافي طلبات إقل لأداليا دي بالفقد مكتب قانون ونظام مثل إدارة مديرية متعاون متابعة إقل لدي وبر من قانون إقل لقدمو مصدر إقل تتنسى التوم كم وجب ودها مشاركة الدنقوبة عول استهلاك متابعة قل تقبأتو تجار بجملة وفرادي التا لأزبو حاجات قبي قانونية قل لتلو وبعد أرى قدمو مسؤولة فرع تجارة أقليم قبلة بحر قيح السيدة مسعودة حمد مثل سب مؤسسات هيبة كدمات شبه مدينة قحتي لايما حد لا شبه دك كام وديت وكيل إرينا حبرها حدينا سكاب كهلات حمام كم لأنا قصدي بإسبدالية كرن حكيم عام دكتور أمان إل قبرتن سايا شرحة تفاصيل الخبر من المنصورة عثمان تابعو
1: حدينا هو بزحس كاب سبب نايلة فناتو دايمام حمامات كم حمام سكري حمام لب حمام نزام أفريوت أكروشوت وضغط قلق باكم قدر لحبرة دكتورة مونيل مثل بقعي حنقل لتقابط أسبتو ديب أفريوت مشكلتكم ودى أبرهام منافعت سكاب ديب عقل وقروب بكسس التهبايا حبري مقدرة فقيد وتركيز عقل وقل فزاعت مهزو دروس لعابي لتنكا سيلات داوي ميزان قياس هرمونات ديب دم لعقب عافيت لبو نزام دوير دم ميزن كم سلهما شكل قروبنا كم لعق أبقلنا أفهما واجب ساعوتا السكاب دي بمدة لالي بعمر كم لتفناتا لحبرة دكتورة مانيئل من عسرة سنة ولعل هلو من سبع أسك سع ساعة دي بعمر عصر سلسة أسك عصر سع لهلو من سمان أسك عصر ساعة درسة من سع أسك عصر كلا ساعة أجنيت وعالوق هي زياد عصر كلا ساعة قل سكابوكم واجب أفهما لا انسكب ديبو ولا انقنت التأمور ساعة فانتيوت قدم سكابنا خفاف حركة قروب وديت شاشة أغمطو تقل نزمنا كمسل هما للأتفازع مواد لبا نبرا ولا تستيه قل ننسى كم يوجب قلي من لعافية سكاب ابو قلنا استمتع لسد لمدكم توما شرحا ولفو سكاب للتقابط كمتو لحبرة دكتورة مونيل حدينا سكاب لبوم أنفار أو لإي سكبو ديب ولف قلت كارو لهلا أبكات رحيب سبتو مثل ولف لنبرهي ابسئين سكاب كم لتعذبو ابتوساك أبرهام سكاب 4 درجات لبو قبت الله لأولاي درجات ما تعدي سكاب للتبهل حنقلنا للأفزع لكال آي سكاب خفيف نايم الزكار مقدرتنا للعابي لسالساي سكاب كبود عافية قروبنا ومقدرة كهالة حمام للأترد لرابعة هي عام عافية عقلنا للعق بدرجتكم تو سب مقدرة لحبرو
0: كبر استشهاد قديم منادل قويتو ام نقاش حقوس تيوم عسرة و 7 جون 47 عمرو بحمام استشهاده እቲ ወርሒ ጀንዋሪ 1973 ጥቋት ሻዕብያ ተሕሪር ኤርትርያ ለተሓበራ ሙናድል ጎይቶኦም እቲ መደ

0: رزق داي
1: أزمور وجنيتو رب رأينيتو
2: جامعت لبرحمته سلايك الأمته
3: هجب وطعميته تكم حقاقيته.

0: ዋው እዘ ነጁ ምን እተየ 40 ምእታይ እትአክብ ተማም ወመከልልኩ ከልየኮ የስ ዋው ተማም
1: ነጃት ወለች ይሆሚት ከምሰልሃችሁ ወልየ ምስሉ ራ ምስሉ ከተህማ ተህምት ትበል ተሐን ክለክ
0: ተሐን ተሐልቴ አነ ላኪን ምን ማህየቺ ومن التهي لبعد 40 تايت اتأكب سمان شروادي تليكو ازل عدد دقري شكم ريكو مرة فرحاني تليكو حالتا
1: اسنيك حلبي اسنيك اكو بو سنيتو حري من حدود لي لأكب بس حث ما كل رأسي لأكب حلبي
0: ابان تالا بيبروت ولفتو
1: ايو
0: انا لكن كني عالكوني ازل لكن حالتو ولفني اكبت سبكي عندك هلا
1: سن الليك حلبي انتو ولف بكي تعبتك هلا قلاء الدام هياني ولفناي سلفية تعبتوتو سران انس اغروش اتبان عندك اكين للسلفه بحرت ورقه متكرره
0: ابان كي تحلتي نوصل السلف لدفعي مسلاني سران وسر لوريك حلته اتي اتبم من على اتيم للسلفه ودي ما دي ورقه النبره تغير كل راسي هيني لما تصون لك
1: اللي بس امل حوانته لكن انت نجات ولتي لاغروشك بدل كل الذي بانك تكريا سريتها انسر بينك ذكرى بالكيا دول محجزك بدل بانك جايسي من رفعت
0: تحنت حلتيت بانك كريت بس اللي ابو بيتك لكن بلنا الى مسارفك بعد قد تكرا لبكاني بيت دمانات على بحالته
1: كبيت لك ريكان وسكحك يهرسك عامل قل الرسا منك
0: من امره تسرق منك ندد منك وتبيت ثبت ليت هيني انديت تورط نوسك تهرس منا بانك لكن دمانات با
1: الا بس امان تحلفي قدام اقل اكب انيكو اقل بيبر على كل الرسا
0: صح لكن حطي دول شويه نفسك ما تتريح منه بريكي خير المال في بطن انه العرب
1: ولا انا بالله على تسند فتو انت لكن نجات ولا شيء من نومي انت بس براوه انت
0: لكن حطي

0: شنه ينقدره تقبل عندي يكون
1: سن بلن عندي يكون سن تقدره حاجه تقلعته بس انت تفهم يتفهم بردي يكون
0: هي تفهمه ويفهمه زي ميزه عشان تكون عمرك كده حرك من هدك ديبه
1: انا بس ابعي لا قروش لا مصروفنا حجز دي بهلك وفيت هي بنيت
0: قروش مصروفنا دينا طلعنا احنا مصاريف من النفع
1: من دكان الدين حرب الراح انفض يوم له
0: سالما سالفت اكيد تواني فتيان التامري حري صروف حتى مرديه تحجز حكام بتكاو ولا فكيت ثبت لي دين كامل
1: بربر ابعيان الدنيا ديون وداين تاتبر على ابوكي انت لكن قلتها بنو قلت عشان هنثبتي حزيك ابات بالله اللي كان يكون من دكان والديانك وحريته لما تصير شهر ندير لها ديننا وفدينا
0: سلمى قدام نتحجزها من السلف مشكله الابون ابكني ترى من السلف لكن لما دكويت بلك اللي كان بير اللي تات حريه اولوياتنا يا برامجك قبتك من اثر من سارعك تامر اللي تلك بدك بدك عنك اذا انا موعيد بفقرته شيت بك
1: انت روشي بيلك يكون افهمه يتفجر

0: والله يا رأيك يا شيخ الزوق سوق ما يتعلق وزمان لي فكرة مع التنشير مع التنشير شير وطفو قراي فريوح بعكم تل أمن كراي قال والله حد لما حضر قلوبنا كل ما تحكم تل بابو راي راي راي راي راي أيوة أيوة أيوة سلاح ودكم تل بعي راي راي راي ما لها بني ما لها راي دي بطرق
1: يا يا يا هذاك يا أخي راي كبالو عرايك راي واحد يا أنا قال لا يا رز هجاني وانت زهج وسكانا انت دي بشعر يا أخي بس أنفك كروي ليك سمعني ليك لكن هاشم دي بعد منافع ثبت شاطر انت منفعتك حزليك يا متي اقل ما لك انا اول ابا ملل ابا زهجان اللي هذا بس يعني شغل ثبت برده وثلج قبا يعني سك شغلنا كم بدير لا قبل ما لي قال يعني ابو نت نبابر قال شطارات هلا كم قبل قلت تسلمك
0: بس قال شعر موتت من كتبه دحن مشكله لو انت مشكله كاس لنا وما ركبس انا لما كن ركبت دي منه
1: أول كم لا ترئي إن اللي كم اللي أنا اللي شغلة دلالة برد قب أديبي وبعد شغل حيلة هي أنا بدير جروبي أنا كم لا يكوي هذا عطل جن هنا وعطل فلس وأنا هني فلس يقدر هذا سك شغلنا بدير لا قبل كم لا بيلك يعني شوية بنت نبابر قال شطارات وقلقتي
0: أبشر حدت تمنيك سنو مكركة سنو مكركة هلاك علال money is everywhere لو بالكتاب ريكا اذا لو قرر راح قاعد كم دقيقه ذات امر ليك بهلت حق فكرك قروش التلاقيس كان ركبا ابهلتو
1: ما لي الا سود في شيء كون كقال الا سلاده تتركب تاع كان انت كتابي قراك
0: سنه اللي دي كتاب هليت لقروش ياكم سل هليت حنك سلوه بنت هليت وحنت لو دولاب هليت ودي بلاي تيل بلاك كان لكن لفلسفات ولا شطارات ولا افكار رديب لها هلا ندكري بحبال ندقيز تكش تفح عند تبريك لكن اقروش ديك ما وديك
1: كطيب فكر حسب مرامر بس عليك هلا عند التاتين كان لا بس هلاد عبد الحمد انا امبل قروش قلمبري قدرنا هاشم تمر
0: يا ري لا ما قروش امبليك بس يتنبر شيك السوق
1: يا ري قروش لا تفتش امبلينا بزحام مديبه ها من قرا دورا ما له بلينا بس حام قال بابا وخلوه بس عليك هلا بس أكانا متأمر دعنا ليه
0: أيوة كذا مبيلو مسلكة مان أتراكت مان القروش تجذب القروش وكل هققنا علم كمان شاك باك
1: يا يا لبالي لا إله إلا الله ما لا أنت عن ترى اللي قالوا جري ما تعطي تكرين مين تقولي هني اللي دول بتكرين تصل أنا لا أكانا قلنا أمر
0: بيلك ما بعد لا فقط كو فقط كو زمنا شيك بيك شيك تشاك بيك شيك مبهلت بس لك قروش اقل قروش تسحيب لا تبل فلسفتنا يفتش قروش تمل
1: الا بس هنيتا يا ربي ان قروش ديما تنكر لها بتي تقعطر وذا قلنا لما كر بس اكيد هرب باتنا لا اكره
0: بس بس ابها تكري كدي كم تتبلك هتاتا بس ازق متودى مسلكه اول لا توديها سنه سمعني
1: ايوه
0: نفر اورم انه قروش تسلف تمام دت اوهل اسكاو ريكا قروشه نسو منه وبل قروش كبلع وسته ونبري عن اللبس ستوت بلع وتنبر حق اوه تكم سرب بشيكر ريكا من كالا نفر دقم وقروش بلس دي بيع كم نبعت تسلف
1: ايا
0: حق اوه ما تحسب كدت ودت على الكول على كان نفر الاول تسلف كم ريكاو دي بتقبل كبزح عند بل كان نسو منه اقل مس بدير ثبت بلس دي على الكيك لكن وكن انت تودي يا زول يعني

0: ديتي تعبت تلا مقصة هيك كم سنة ما رأيت نبر كفر كبكة
1: إلا فكرة سنيت بس بعدت من جعلت لك أنا هنا شيء كسو كيل دودا وسنيت حمودي يكون تيات بس
0: أنا يا أخي مومي اللي يكون إله كله قلت بصها تاك تيك تيك تاك تيك توك تك تك تك تك تك تك لا لا بالهلا يا لسنا
1: يا أنا بس تحجزك وتهاجك مثل كهلي كون يكون أنت تحلواسك كهلك مية تك تك تك م م جات
0: اللي يعزون اللي فلسفات أنت تكن بيلك سمع جلس لك يعني دينك حق لكم جب أوين لدينكم إن فرحك وضايقك أتباديوت أو تتبادي يعني تنايت كلب عند هليك عيادة اللي كتب لهم ودي بداية عند هليك دي بقبر اللي كتب لهم أسمر عند هليك تكون بيت بلهم اللي هنا من البل أتبايو تشد أوين التويش النبل
1: لا زعت الله لا تشوي بس ما فهمها اللي تقرأيت مثل تويس وتوي وقالت مثل الليل
0: قبي أزيل لخبط إيشن وقعشو تيشن قفل تلكم نكشن وزوديت كشن إني يترح سالة عبيت التاتة لفلسفات التاتة
1: اللي أتبادو يتيشن لتبال الليل تتفهم اللي هيني بس اللي مهنكيت بس انت الحسالة بتقنن ديكونر إيكا حريتان بس دي بيئ زمان الله ما حدر قلوبنا طيب لشقل من أزق الأنب تهلق لشقل حنقلت يكون أولا هدف أو أري لأودي من أقول لك بها الله أقول له عم كميل أي عم كميل لا أتلا عمعت كله كله قروشي لفانته وعم آدم هيني من اللي شطارات خطرته إلا من أول قافلاتك كطيب من هلا من هلا ريشاي ريشاي الهدف الأول ريشاي بس بمن قبي لا إيه لبل هذا بس بريشاي أنبت وبأور أورو كما تعباك ليك القب بس يبلو والحمد
0: بس ياري بس كم سلع بيش ريكا بورو بس تعددي بو اذا ميتن بلا فلسفات اوين لا سكرهنا ميتن به
1: ليها بس ما لي انت بس بلا قلي ادور رايي وانا اسركك قلي
0: دقمك الله لخبطيشن
1: لخبطيشن
0: عششوتيشن
1: عششوتيشن
0: قفيل تيليكومنيكيشن
1: كامل كلمه كلمه كلكشن
0: ويز اوت ايديكيشن
1: ويز اوت ايديكيشن بس توت
2: البركة حليب يطول بحليب قصا بسم الله والبركة حليب يطول بحليب قصا
3: حسين حسين كفيكي انت يعني سكرت حاك ليكم حسين ما حالة طلع يا جماعة تنكير
4: يلا حسين طب حسين قل لها شو قالنا أفين هدوق له ما نتصبر هلينا قرر ألا
3: ما نتصبر هلينا
4: حبيل
3: أسك عقرن لفقر عقرن يا حسين
4: هاي عقرن لفقر نبقكمتو حسين نهدوق له أنا أولاد هاشم ولي أقلت عاسس ما رح أدر ليكم حسين
3: الحسين الحسين اللي أنا وأنتن حسبون هليناتن ديكون الحسين هتو تحنقلوا وتفادوا كل روزي هلا سمينا ليكي يا ريت يعني فلانة تدوية وبيلينا فجر ودينا له الحسين فجر ودينا له حري برنامج يعني ناي مستقبل وهداي لابو أمور تقت أمري لأكب وما نقل أكيلل لعل واتحت لبن سمينا ليكي اللهم كرهاش وشيك السوق لكن حسين اللي سبيلي يعني كم سريرة طوم كم سريرة امبال التافهم لقطة ولا تلاقامود يكون برنامجنا مستقبل وأكبه كل رزي أموره
4: أمامكم تاب حسين أكبه ومستقبل لاتا ولا كان أجاتا
3: أيوة والله
4: من ما هي تاب حسين
3: أيوة
4: إن دأ كبت وإن دأ كيللة
3: أيوة
4: بس بالفجر تحسب
3: يا ريت يا ريتكم سنوة قبل الأقدام كلهم حسين هاشم هي يعني كمال أطري عليكي انبل بيبروت حسين انبل بيبروت أكبه كل رؤوسه يعني ناي يكون يا مرة
4: هاشم دأ حسين ده شغل مننا ناي شغل مننا ما مي بيبر
3: أيوة
4: اللهم إن دأ يشاقو بسلفيات لبيبروما اللو بس
3: اللي هي بقى جلس لكن حسين لا أكا ولا تنكب ولا فتك التأمري سمع لك قدام دول تحجز من السلف مشكلة يكون قدام يعني من هيد السلف وهيد لارتة سمعين لك لكن بأسلوب وبأدب قل لك بقى اللي أقول لحسين
4: بس سلفية اللي عتاب حسين سلفية أقبو إلى تحزيها وأدب إلى تحزيها ما تحاق على وجبه
3: هيدا بس هنه لك اللي قبيتا حسين سمعين لك قدام هي قل لسأل وقل لركب طبيعيته ودول قل السلف حزه هي بأبان دول تحجزك اللي قبها اللي أقوله التكم صلهوما حيلته وقل بلوصلك عدر قل السلف اللي أقوله حسين مثلا انت ما هيتك ألف حقو قبت وألف حقو السلف كان حسين بها دي بوك تيجيس بايت كعدرني حمس متسلف كمان قبل لكن لحمس متو قلو تايبو حمس متقل كتر
4: تاتا ابو حسين بس لا هداي هاشم ولا حسبوا دي بقى
3: كله لا قادر.

0: መለሸ ገሱ ግሚት እንታ ተለፎን ብሎ የለው ፈጠን ከለከን ሓጀር ድሩት በዓል ከሚታ
1: ሓጀር ድሩር የታ ጠባን ሃቆለት ወራጥ እቲ በዓል ሰኔቱ ውሑሁ ውዕለት ለለስእ ድቡ ኦሮ ሰኒ ክምሳልካ ኣነ ድቡ ልስአ ኣነ ሄኒ ሸቕለት ናይ ተጃረ ዲባ እትዮኮ ክዓፍሽሉ ግል ዝሃበ በ ወግሬሻት ናቕሳያ ምንጆ ወለ ግሬሻት ለን ግትእትምም እየ መስላኪ ኩ
0: ኣወል ሓይስ ነሱ ሽክሮን ባረካ ኣላፊካ እዚ ግሬሻ ናቕሳት ምከላያ ክሪትን ማለ
1: ግሮጅ ብዙሕ ማ ይኮኑ ዩ በስ ሰለስ ኣለ ይፈተ ወታማ እቲ ሰለስዮም መፅ እቲ ሰለስዮም ተቐብል
0: ሰለስ ኣለ ይፈትት ቀድሓን እዚ ምሸ ከሱ እግለ ይንገቢ ኢሕና እነስኢካ ቻሕኮ መፃካ ኣብሽር ብላባካት ላኪን እዛ ምስሊ ህለት ጎይ ኣልውኒ ተድካን ሙሰጠካናተ ቁዳር 2500 ኣለየ 500 እየ መኑ እተመመን ካይበካት
1: ባዕለወት ባዕላ ስይሃትካ ዶ ምስእኮ ሃበስበላኪኮካ ስይሃትካ ናእዚ ስማዕኒ ሪሻይ ጀማዓት እንተገስና ግሩሽ እንተነሳእኖምኖም ንዓፍሽ ር ሕለፋና ጀማናትና ንሰበስ ግሩሽ ንዓብፅሖም
0: ምሽክለት ይኮን ኣለቡና ንስተ ወንገይሶም ላኪን ዓላ ሸርጥ ካብ ሰለቅወልካ እታ ሳለስተ ምዕለት ኣይበኒታ ሕማለ ካብ መጣርቅ እንዳሓዘኮት ኣይባካ ዘሎ ክሸክሱ
1: ስካብ ወድመን ስካብ ኣማድ ድብላካ ኣለይኮ እመን ወድመን ብላካ ኣለ ኣነ ንወሱ ብላካ እሊ ዓፍሽ እሊ እደዛበኮ ካላ ሸቆል ሰሚጊየሰ መንገቢ መክሰቡ እንደርእየኮ እብ ሸራከት ግንፅባጠወቱ ምስል ሸሪክ እንደወደየኮካ ከም ምስል ግንሽቃይወቱ ሓሬታን እንተ ተፀብጣተ ሰላዲ ሰበተ እንተ ትሓይስ ንግሩሽ ንወሱ እንተ ፀበጣ ግና
2: السلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ان شاء الله
2: تفضل مالها هاشم هاشم يوم مريان كتاب كله بمفنك والله انا يوم من قروب انا لكن الكتاب اللي يا جماعه كتاب قدات قروش قال لك وقال لك كتاب الحزال الكتاب اللي كراه قالوا منو من بس لكم ذا تيور اوف هاو تو جيت مان اللي بال ما ايوه اذا اي كان لك راكم جبي قدام يري مناكنا قروش تريك بس
0: ما تبي المال كقال بل من احنا ما حوك احنا ما قلب ينكيت ودي
1: هاشم مالي نبرحو كفلاتا من البلو اوروتو حرهين حد سدو واحد السلفو واصلفكم من قبل يتدايقوا للبل فلسفات وليتات من الكتاب قارو قبل
2: ترى كان بيلي تلابا وزات ايوه اذا كوت مسلكه الكتاب كلها اللي ديبو اي حاجه ديبو اللي وحرتين بالمسلكه بدام تقروب كتتعب حسب وحنقلك اتعب قلت تكسب ولا قروش كلبك بدابت يعني كبابه انه ديكا سكب ديبا قال حوكا وعقاربك ديبون فرارا وحكوا تم عيرنا يتهلق لبل يعني
0: وبعد يا مالي بدامت بقسايكم بين عت برود قبو شو قوه تعبوا وما القدام ايت عتقامتو هي اللي بل ومي
2: لا معرف بعد حي اللي
1: كوي بعد معرف يتهلق معرف ما عندنا لك معرف كل قرأ كاسلو بلين شباب بلين
2: راس عكو يكوني الا معرف سن كارانا بل راسعكو ومت بالمسلكم فغوريشن ايف اوتيشن تحركيشن يعني معنى تميت مسلكه اللي بهققله طورتي كوني معنى تميت مسلكه حس دو اي تتقصوا وقت يتبدوا تحركوا وتبل
1: كا بقى انت تحركيش يا زين
2: انا ستعيد لبين
1: ايوه
2: مع السلامه ستو وحدي دايقوا تحركيش
1: الا تحركيش ملي اللي بهتو ما تامروا دول يعني جايز من ما ازي اللي فرينكي وهيبرو وما وماندرين اللي بيقول هجيت شو هاتو تقرا مسلو هاتو ما هي فلسفه الحبر دي بها شطته الا جبناتنا تمام قال درايحنا انت نفرنا النساء
2: انت
1: نفرنا ايوه النساء
2: ايوه هاشم بس كلام
1: هاشم دحنتو انت هاشم دحنتو
2: يا
1: هاشم دحنتو
2: يا
1: هي جايبه لبا مدينه
3: كل سنه سمعين من بيتي تعمل التعدى سمايت بكيت اقول لك كم ريتك تصابر من سقيت موادي تهليك تحملي
4: من ما حقدا سبت ارتعكواتو لكن قبل اللي ازم موادي ترى هيكي ولفت عندي يكون حجز مسلي تشي ليتني
3: من اللي انا اللي هجياكي كل راسه تتصبط يي ليت ما بلدك
4: لا تبطكيت سلو معتي الا بخيتا قدم شهر 50 افصل لفت مني على ومن انا هاير الا بلك ليكو اكل ريتني بباي يغير مني واستحب مني قال
3: من امر نجات حجرات بث يتقبك كجلت بتر من قتله
4: لا تكج لا كجل ازل تودي لي تكت امري حقو يتحجز كجمت السلف او سلفك من قبل هني دين كبلس
3: الا لا

0: بس امانكيته. لكن هي قدام دي اللي تحجز قلنا سلفك قدرت بلي
1: ولا هياني ولا افتقدت امل. سمعني حري هاني من قدام عند اللي تحبوا على نظره سلوه ما حكي زين هيك تمام على ساعه شغلي سبت تمت. قل لي اسمك كيف
0: انا ما زمن بشتي اللي بيلا فتيها جا سبت وجيت ليكي كلمتنا فقدت تسلفين حز لي
1: كلمت مشكله لو سلوه ما حكي لكن حر كم كربكي تتحابن
0: ابشر تطلع حتى لما در اها تدي هيك نقلك ريان نقلك كيف
1: شكرا حيبه لحال مشكله تلوني قلت لي ابكم من قبل من قبل هذا
0: خليك سفي
1: بعد ما هيب لك
0: عندها بول اورس ان شاء الله
1: امين
0: بزحت كافريه
1: امين امين
0: بسم الله بسم الله بسم الله شكرا من بيتي شكرا شكرا وسكن دبك هيدينا مساء احنا هي قبل نجينا
1: لحال حيتوسكك
0: ايش هيك
1: مرحبا مرحبا

0: يا اخي الشيخ السوق مقبال كم عم الف جربي لانه فجر كراس فجر وثلاث ولدت يا جماعه كثير محاله تعالى اللي تلبي هلا امانوت عشان راكبان ديكون اكر لهم نص من ذا من يوم ما ادري يبهم ها اذا ان شاء الله تليفون تكبتا وما لي بلس دي بيقر يا جماعة رفعها
1: شدلي يا سلام من كور ورب أبيه فلسفات وشطارات هاشم يوم تفجرني فجرني انا شو كمان قاعدين قاريا اه بس جيسا ونور طلق اي ليت اه يا سلام هذي امر خربة شطارة جديدة تتحزل ليت اول على هجيم نسوكم طرفي شق أزي عم كميل وعم آدم من نوم من ده ينكو كأجل ريشاي صر أو كله هيبو ولا باقي دي بجيب كاتي أنا يا شيخ السوق ولا ولا بني السلام ميتا قبس كلا فلسفتنا يا هاشم ميتويشن أو إدكيشن اللي بالمسألة وأنا عارف يا أخ لا يا عبد جبرت حافينا يا برد قد نتحابع سنورة
2: مرحبا
0: سنورة
3: تلو اصل اليوم متى مالك قال قدام متابع لك كله كله تعبان اني كل هيك تاكيني فجري لي بلاصه بالشغل وريت انا
2: يا تعال بلا عيال مين بيقمت هاكيكا
3: يا اخي خلط انا نشيتك تامري انا شيخ السوق حبتين قال من قد قبل انك كارين على قروشات اللي نسولفكم بقول البلاصه قدر كله كله امريكا فجرنا اللي خلى بعدين
2: انا قروش هبنند بلاك على كل بيندت بلنا على كا كل قدام قروش هاي بعدك سنو دوكا
3: سلمى انت ما ترى صحر وجهه تحرقين لك انا بامان تحجز امسلكم والسلسه عملك للسات بين وصلفكم كوي وديكم
2: انت لحالتك حالتك بالعيتات تم بالعيتات رح عندي تلبس مدر تلبس لما سرق قابش ليك بس
3: دحن تعرض لك انت
2: ايوه اقرض ليكم من تلك سيدي هنا الو مرحبا بعد كان من بعد كان اها عثمان معليش معليش مرحبا بابا عفان كيف ليك اخبارك تاخركم من كمش لا لا ان شاء الله ان شاء الله بس سامحنا عفوا مني عثمان حبيت له اخر شهر ان شاء الله اقلب باكاتو عثمان خلاص دحين قلها باكات دحين تقل كاتب لك ليكو لا حول خلاص شوي صبر عثمان حبيت قلها باكاتو خلاص يلا سن مرحبا
3: حبيت حبيت حبيت هلو هلو من انت؟ نايم دي انت ودي من ستو منك؟ ها؟ صابونك؟

0: कदीत मले मी तुला जांब कवो खलास खलास करून तस गवाय खाले का मरा हा मरा सलमान इल्ल खदमत बिलाल मी तली
1: بس بعد كان زبونيت ابو عيال دور دور كنا بدعات عفش نسم انه الا بيت لقب قليل واخر شهر ان شاء الله نشغل هبوته بس
0: بعد كان زبونيت اخر شهر نشغل هبوته ده ما لقيت يا ودي باخر شهر ها حره هيك قلنا في حاجه من قبل مثلا نعله دي بكدار يا هي دي منفعتنا يا بيت من قبل
1: كدار ما من فوزين اسيت عليكم من بلها ما من جهه كلام اسلفت ليكم
0: انت سمت قبلك ده قلت عيني تحت ليك ولا انت من سلم فيك اسلفك لا كدار هيبقى عليكم ما انت حمام سلفت عبد كلك تامري
1: كم سلي كون ريشيم
0: كم سلي كون تبي نسبل هس هسبل
1: نو موبايل ايت نسليكا
2: السلام عليكم
3: من كورتا لي يا جماعه الخير
2: يا انت ابراهيم واش هيك اسو
3: اللي ميتو دي على سكبها هلا موت انا
2: انت يا كل كيفون يا
4: بحضر ميتو بيحضر ان شاء الله خير
3: ميتو بالي هاي على سكاب ليل حتى طرف النهار شغل لابو
4: شغل لا تهلا ما شاء الله تبارك الله شغل من بدير ذاته اذا بزه وذا حيث اذا زين من شغل حيله ورفعته وكيره والهبل دي شغل حنقل وتفكير دي بصبت قايركو تعراكين نقبوكم عن قراري لي يتعشك هنيكم
3: التعرات
4: أيوة رب دار سام حونا ومفكرين حونا كم سلكر هاشم ولو من حدق أنا أقوله شنطات ما يهلا جو بيحدا رزي
3: شنطات
4: شنطات
3: يا رب أسكال من أعراض يب أعراض يب كرسي يب اللي فلاح وانا جاح الله باي
2: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، مرحبا حارة.
2: هاي يما.
5: مرحبا
2: فؤاد. ها ولد حيد.
5: مرحبا.
2: كوليك يما.
5: الحمد لله.
2: ها أخبارك؟
5: ما شاء الله.
2: كويس بحكي.
5: الحمد لله هذا
2: تمام. نجو. اللي ما شرعنا أكبه وأكيل لوت لطعبتها ليكي. كو قيس كذا.
5: ما شاء الله تمام قيس لحاله. وأنتم كما بيكونوا سبت ود ليكو. تمام تعودت ليكو.
3: بس قلت تعوديتو، قلت تعوديتي يما. إلا قبيل لطعبتها ليكي. إلا طبعتك من قبي قلت تعودي وزياد قلت فرحيتو. أكبي
5: محب.
3: فجر إلا أكبي لي بس يعني كب كل أبلكيتو مل على الدام مل على الدام بتكبيتي
5: مرحبا حالة شكرا وانتم رب عفيت لها بكم إياه
3: قل كلنا يما قل كلنا محب. قل كلنا نجات ولا شيء استاهل والله مرتاح من كل يكون مرتاح ها
1: حالة تقولك لي تشك لي اللي تلفوني أسكلنا نغمة لبي نجع ودي بشارع ما تحبوت له منهم سلفوا بس كان حيني ميده من سلمى شانت ديب سلمى دانت كايركو ودرد منهم ديانكو قبي كلوني هولي تلفوني اسك من دول قلت دبرت دبرت
0: سلمى ميقا قبك لكي ما كبر مزيكي السلام على مامي
1: بس دحن اللي حتى قابه لان وشيته قدام دول دول قلت اتوايني يكون
0: خلاص كبر لما نقبي يوم عزومه علينا مين لكي ده ليك نحرق نقيس
1: تحن انت بس قيس انا تلبي الشغل هلا قلي
0: سلمى لازم مثل نقيس شغل البيت حرتها قبي لكم عبلك وديو
1: ليش انا بس بعزومات فاديت هي اللي كوني نوز وجع بلا الحاي قلب كغروب انت ليكو ما تليكا
0: وجع الحاي دي بقطنا من فرماسي دواء النسي وانت ما شويه تتفاجئي
1: سمعنا بيار التعزومات إلهم جواري الناس بدك أكين وسبك وسمتي كسر لو تبل
0: لازم قولها لو تعزومات تمامي
1: وكرا نجات وستل وكرا حلشة دافت وأرهيني
0: قل لها لك أدرى وقلي لها لك أدرى لكن أنت سألات كفوت لم تحزم منهم لك
1: أنا لا تبسي قيس إلا الحيريك قدام لبول بس بدي بيه اللي ودلال بقي يسكلهم لمنهم دينكو هتام لتكارفون وقبو كل مرة دي بيه ولا تلفوني اتثبت فرهدوم ريكا دي ما دبت نبر الليت نوزو ريشاي ولا في صروف سبطيني حسب كمل ولا في اللي افقرني حريت بديري السفر لكو ريشاي
0: سلمى بدير ما حاجة علاقة كسلفكي نوزكي ولا في تبسلفكي دي كوني
1: امان كاد بس ازا من اللي بالحنا بعيار
0: ازا بامان سلمى تعسيت وسيات ليك من قبي ها قرأ الله اللي امل اللي قيلت تجيمو قرد ديك لي
1: من إلا ما لقيت الله فكرة مني كون بعيال أنا بس قلت أتقلك رح يأبيكو من إلا دين اللي بس بقى لحني
0: كم تتلقى قروش؟
1: 1800
0: 1800؟ لدين نحن قلت فعوت عنه لكن أنت قرأ لها من إلا خالتك دراسي ولا في صروف يقت أمر من كل لك
1: بس أذن من إلا فكرة مني كون بدها ما تسلف رئيكا أم حقا جمعنا بر بس لحي سنانا
0: خلاص انا قروش قلها بكيتو وانت لدينك بعد حتى كله فديو سمين لكي هل انا ابي حدار انك اسكل قروشي بجهلك بوكا جه من شي غسوق لهم صارت اذا قلع زمان انا ادالك لينا
1: خلاص سمين لك

0: ምን ይተ ስብሓን አላህ ጋር እብለ ጀኒት ያላሩ አገር ስካብ ሀገር ለምን ወክሱሰን ልሽ ይቆሱ ካለተ ለጀማዓት አልኪራም ምን ይይ ያው ስካብ ይትርከበ ጀኒት ይይ አታ ዘማን ምን ነው ተሰ مرحبا مرحبا
1: بس اكوي ورب ابي ودا يبا اكوي ورب ابي ودا اكوي ورب ابي ودا هذا سمعني انا ما اعطيه هلا وما تين من قبل بس قلوا صلوتو قلوا صلوتو مرحبا مرحبا لا لا, لا, لا. انا بس اطبقه التليفون دي يقول حتى بلغ بلغ بالله يعني ميد انا وما باس ما قمت لي جنيت ما صلاته تقلي واش قصو اللي يعني شكل حنجل اللي يشكل حنجل ادم لهاد الشغل كاه معطموس ومعطموس
2: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا مرحبا يا جاي مرحبا يا برحب قدام
2: مرحبا
0: يا سلام
2: انا مرحبا ما زيد انا شيخ قصو بشكل ما زلك
3: انت وياي وسرعتوا مالك لاني اي هذا زي
1: يا جماعه الكير محاله اسمع اسكنت ريشه اللي حسان ما حصلوا لها لما جابها لها تحن قروبوت ونوصي هنا مني بلسكي هذا نوصر إن شاك عدم قبلها كان لي قربيك أمان للتلفون هذا يعني بقبوم ومي بلعلكو سلس نفر ورا بعد ذا بتوضيب يا سامعنا ليك وكم إن أنت تلكني كم صلابي لوني ها وهتو هي لشوف رشابي هلا بتاتا
0: من يد هنا تحن قروبوت
4: السلام عليكم
0: مرحبا عليكم السلام مرحبا
1: الحنجل الحنجل الحنجل كوال قال لك ايش الحنجل كوال
4: ما لا دخلنا على شوف الحنجل حنجلنا حقنا في قرب يحضر انت اقول لكم
3: سمعني شيخ السوق اللي تمثيل كان نظام كمنه اذا قروشه هيبن لا سررت انا امبر حنجل قد بك استعمل
1: قد كيد لك سبحان الله انا منو تحيس تبل لتمثل لك شيطان عاوي شيطان عاوي صبر انت صبر دي صبر سمعيها ايتو يعني ما حصل لك بكر من فلس اكارك ميت راسك وغيرك كله واقعسك
4: ابي حدار انا ما قلت لهم سلتوا امركم عليكم ابي حدار انا قلاتكم وعقبكم اوكي لمدلماتكم انا باحترامي شغل يقول لي اشكي الا انا بردت لموتكم هذا اور نفر انا لازم اجي على عجله نقيس من رينكم ريكم قبل اففكم عجلت من الدرق وكوك ألا أنا ألا جاريتي يهليت ألا رو هذا بس ريشاي أنت بس موراكا تديك وأرويكا تحنتيكا بس أنا صلاة يوتات ألا حباكا لبينة تديه اللي تلمون
3: يا جماعة أنت كان قروشكا دي دمن أقمت السلف عالكا إذا أنا بيحضر أمر قروشي حبت يأمر ما عليه لهم أنا بس
1: قبايكا ليك أنت قبايكا شبكا
4: أبي حضار صدوني وردوني أنا هاشم لك ما دي بيه ها الا قوماتنا هاشم تكنا اصدف الشر هليت انا لا ده بيكون وقلوا ده ما حد زي عالكو
1: اصبر اصبر
4: اي اله الا الله
1: انت يعني زي دي بدابيت السلامه تقول له
4: وداني
1: ترى دي بقى قلت انا فوق طب طب لك بس انا
4: لك وداني ترى
1: المي يعني بحنقلك وبتفكير كيف جيش كل بحنقل قدام جيش انت حتى انت اللي تتحجز امر ليك حتى انت تتحجز ولا في ما يشروف طبتك سمع اذا انت وهاشم اللي مشاكل لو نوسكم عم تقوموا نوسكم حلوله كل راسه انا زي انا ديبك ديوتكم يتسمع عنا ليك وانت ريشه هي حتى يقصر كمان لي هذا بس يعني حكا قلت تركب وقلت ترتع ما انت حزه دي بقانون ما انت حزه دي بعد لحيسه يلتي الكلدي اللي صاب لها خبطته اللي يعني ما اللي توسط له اللي صاب لي ها توسط
4: له يو يو كل

0: لا أدوحاش حنشي عاد 269
1: ملو ملسي كيدا العمى ويتغلال مريحنتنا انا يركب وي وعلى وصيت يا نزب الخط ادوحاش حنشي عاد 269 ناب قال اي تحتاتي هنوك جبر مريم نسجر هنوك بزعبا الو بتتلالينا الو بو اب ኣብእዛ ንሰብ ብወረ ፅጉባት ኢና ዋላ ብኣካል እውን ብማዕዶ ጥራሕ እዩ ግን ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለኹም እንታይ እዩ ዝመስል ንጥፈታትኩም

0: Conte Rossini.
1: باسيل حيف باسيل
0: ملوء ملسي نقيام دمساس زنادو شحن شعته 188 مسنا يسرح الدين بنفو ناي فيتنام انصار فرنسا بشحن شعته 254 مساسيلو زغلت ناي تاريخ تمرامرن صحافن من يبهال باسيل ديفيسن. باسيل ديفيدسون أستراليوي تمرامرن صحف تاريخن عرق ثورة إرترا زنبرا يو فليت تقبرا شعاء بقات اتاخا بأفعابتيو بساتلاي تليفون مس بي بي سي انترفيو غيرو هزباو قنبار نبعلو افتناي كومنيكيشن أبي كمي درجة ثورة إرترا بسحي منبارو ناتو منتس أبراقي رابعي تحتاتي إسياس دسالي كاب سنة بغلي هراي إسياس بزعبه سنه بقول قال انت تنقرنا نفلتتنا زعبي
2: اوكي شمه اساس دساله يبال زمصا كله خما خلاي بيتصفت كوربوريشن تريتن زراعتن تناتي مويا دمات هي سنه بقولي زبل كاي سنه بقولي بحفشا مستوم فيلد كروبس وي كان اي برغات ازريت زبال يوز تحاز زياتهم كان بحال اكل طراتات زوم نايق ازريتي ان زوم نغداو انا ازريتن بلوم زوم يتحاز مالتي
0: أنا لا مرجع يا إسياس أبشي حين جاعت مئتن سبعا شو عتن زتخيلي قدامي قبا إيه زبا واحيل تحت حارنتي إرترا وانا تصحفي نايت ودب كينو زتمرت من نيرو ها إسياس أفورقي لا رمضان محمد نور ها إبراهيم عفا ما محمود أحمد شريفه
2: لا محمد رمضان محمد نور
0: ملو ملسي مرو ملسي بشحن جعت 107 شو عتن استخيد قدام ماي غباي زبوا حيل تحت حر نتي ارترا وانا صحفنا يتودب كوينو استمرت اربعنيا تغدا لاي رمضان محمد دو يغني لنا قدام ماي حتوتات ودينا لنا نابكا لايك نسغر اسمروم نابا خاينا ابزي صراح خلي غير كاسمرو ابزي كباركا كناريس ابزنا معشاق تكا
3: كبابا حموش عامت يرلو كرمي بكالي نيري ابو تسي تاباي نيري اجيقنا بستكال كبابا حموش عامت يرلو
0: انتي مع الشاقي تتقاملو بوش تاوي كابتو از كوربوريشن بزافريا دي
3: هو تنتقاملو تاني كاتاتن دي سكاد لا مقبو مالاتي سكاد لا بدقة مزيو قن عباس عالاتنا فوريكا تسريحو نابانا يمز مالاتي مستسريع المات مع الشاقا ملوكا بتيكا يد مالاتي سلازي وصيتنا ناي مالتي
0: اوكي انا لا كاريت حتى اسمورو ايرترا مبل كندي ابال ود حبرات هاجرات كوينا بانديرا اب نيويورك ثقيله
3: مبل 180 كلتن
0: ملو ملسي ايرترا مبل كندي ابال ود حبرات هاجرات كوينا نزبل مبل 180 كلتن هنوك ابزي الوبو تكال وركشوب انت ايتنات كا ولقاوي ابركتخا امتاي نطفاتي خات تساتف
4: وركشوب كان بحري نايت تتخاخاي نايت مالالا ان صراح يزلو بمولو باب مويا غازي يكون حفشاو ني مويا صراحت كتمالالا يا خاتغل اب صرح ز عند نطفو خا كم نوس نطفات ناي وود وركن بسم الله عام قال ز عينو تخا صرح نطف مالاتيو
0: ناب حتنا خنكيدينا هناك كم زفلت أبشحن شعة 107 شوعة درجة زبزحة كتماتات إرترا بصورة إرترا زبوا جنبارن تقال له حرنة حارة خوينا نيرانين أتن أبتك زيتي أبتحت تسألائي تعرفا زنبرا حموش كتماتات سمين
4: أسمرة عسب عدريح سنعفة
0: تجزيت تغمر له دهن
4: عسل يلعبش
0: او اربعه تطرح عندي خيل كذا لها حجوس
4: اوكي اسمره عسب ادريح بارونتو فيس وان سر ادريح سجنيتي ادريح سجنيتي خمسه دهات
0: حنت فيها تقال له
4: احنا كم حاره ده كم حاره
0: اخيلو غزي ثلاث سنه تبي مو خلو كم زفلت ابشحن شعه 107 شوعه درجه زبزحه كتماتات ايرترا

المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الارتيان السهل لها بالعناوين. الدراج ملكياس مأكلي توج بطلا لبطولة ارتيال الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الارتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية قنداع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. أهلا بكم. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية اليوم الأحد 28 من يونيو منافسات النسخة 16 من بطولة ارتيال الدراجات الهوائية 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج الدراج ملكياس مأكلي بطلا لبطولة ارتيا. وأقيم سباق الطريق لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومترا، حيث نجح دراج أكاديمية فريق إينيوس غرينادييرز الإنجليزي ملكياس مأكلي في حسم السباق بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية، وذلك بمعدل 41.9 كيلومترا في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة ارتيال لعام 2026. واحتل دراج فريق أستانا هينوك من البرهان المركز الثاني بفارق 2:23 عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تصفاسين في المركز الثالث. كما حقق ملكياس مأكل إنجازا مزدوجا بعدما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة، وجاء دراج فريق دندن نفتاليم إفريم وناتان تسفالم في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات

فئة الناشئين أحرز الدراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول، فيما حال زميله يوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكان منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا في السعية بلقب بطولة إرتي 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة كيرن يوم 27 و 28 من يونيو معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الأثيوبية بحق الشعب الإرتري، ويبرز حجم تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستقلال. وضم المعرض الذي نظمته شرطة إرتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو، والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة كيرن خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عنسبة العقيد لبتوتسامك كائل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإرتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستقلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود العيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإرتري، بل زادت من تماسكه والتفافه حول ثورته. وعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. ويذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل انتقاله إلى مدينة كيرن، التي شهدت ما بين عامي 1964 و 1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جثامين المناضلين الإرتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. خرجت مدرسة محابار الفنية 243 طالبا وطالبة بعد دراسة نظرية وتطبيقية لعامين. قال مدير المدرسة الأستاذ أسفازجي أبرها أن الخريجين يتوزعون على التخصصات التالية: 24 في الميكانيكا، و23 في البناء، و25 في الكهرباء، و23 في الإلكترونيات، و24 في المجاري، و24 أيضا في النجارة. من جانبه أوضح مسؤول متابعة جودة التعليم في وزارة التعليم السيد معاشو قبرة تنسائي أن وجود قوى عاملة متحضرة يلعب دورا جوهريا في النمو الاقتصادي للبلاد، وذكر الخريجين بالمساهمة في برامج التنمية مع العمل على تطوير مهاراتهم المهنية. وتسلم الخريجون المتفوقون الجوائز من رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتة سواميكيل ومسؤولون آخرون. خرجت مدرسة محابار الفنية التي بدأت نشاطها عام 1997 مع مجموعه 5321 طالب وطالبة في 25 دفعة وفي مجالات دراسية متنوعة. وعلم بأن 5 مدارس فنية ومدرسة زراعية أخرى وللموسيقى تشرف عليها وزارة التعليم ستخرج ما مجموعه 730 طالب، بينهم 295 طالبة هذا العام. عقد لقاء تشاوري في مديرية جندع مع أصحاب المرافق الخدمية ومقدمي الخدمات لمناقشة أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستخدام الصحيح لتراخيص مزاولة الأعمال. وخلال اللقاء أوضحت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعود حمد أن التزام التجار باللوائح المنظمة للتجارة يحميهم من العقوبات والخسائر، مؤكدة أن عدم تجديد رخصة النشاط أو مزاولة التجارة دون ترخيص أو ممارسة نشاط غير مرخص به يعد مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. من جانبه شدد مسؤول فرع الصناعة السيد داويت إمباي على ضرورة التزام المؤسسات المنتجة لمواد البناء بالإجراءات القانونية، داعيا المخابز إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وفق المعايير المطلوبة. كما أكد أن مكتب القانون والنظام بالتنسيق مع إدارة المديرية سيواصل تنفيذ عمليات المتابعة والرقابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بتشديد الرقابة

رقابة على أسعار السلع الاستهلاكية وضمان التزام التجار بالإجراءات القانونية في تجارة الجملة والتجزئة والحفاظ على نظافة البيئة، إلى جانب العمل على توفير المواد الخام للمخابز بصورة منتظمة بما يضمن الاستمرارية الإنتاجية. وكانت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد قد عقدت لقاء مماثلا مع أصحاب المرافق الخدمية في بلدة قحتيلاي. أوضح الدكتور مانئيل قبرة سعيد من مستشفى كرن أن قلة النوم يضعف قدرة الشخص على مقاومة الأمراض، وقال إن قلة النوم أو كثرته قد يكونان سببا في الإصابة بأمراض مزمنة مختلفة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض المتعلقة بالجهاز التناسلي والسمنة والتوتر، ولأنه يرتبط أيضا بصحة الدماغ يكون له تأثير كبير على الإنتاجية. وحول الفوائد الذهنية والجسدية للنوم، ذكر أنه يحسن الذاكرة والتركيز ويعزز الإبداع والتعلم ويرمم الخلايا التالفة ويوازن الهرمونات في الدم وينظم صحة القلب والدورة الدموية ويحافظ على قوام الجسم، وذلك بأن عدد ساعات النوم المناسبة ليلا يختلف باختلاف العمر، مضيفا أن من تجاوز 20 عاما يحتاجون إلى ما بين 7 و9 ساعات، ومن تتراوح أعمارهم بين 13 و19 عاما يحتاجون إلى ما بين 8 و10 ساعات، والطلاب يحتاجون إلى ما بين 9 و12 ساعة، بينما يحتاج الأطفال والرضع إلى أكثر من 12 ساعة. تخصيص وقت محدد للنوم والاستيقاظ وممارسة تمارين خفيفة قبل النوم وتجنب الشاشات والابتعاد من الأطعمة والمشروبات المنبهة هي بعض العادات التي يمكن أن تساعدك على التمتع بنوم هاني. وأوضح بوجود علاقة بين قلة النوم والمكيفات، مضيفا أن الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أو الأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالإدمان، في حين يعاني المعتادون على المكيفات من قلة النوم. وقال إن النوم عملية حيوية تتألف من 4 مراحل، المرحلة الأولى هي النوم الانتقالي الذي ينشط الدماغ، والثانية هي النوم الخفيف الذي يحسن الذاكرة، والثالثة هي النوم العميق الذي يعزز صحتنا الجسدية ومقاومتنا للأمراض، والرابعة هي المرحلة التي تحافظ على الصحة النفسية والذهنية العامة. استشهد المناضل الجيت أوم ناغاشي يوم 27 من يونيو 2026 عن عمر ناهز 74 عاما إثر معاناته مع المرض. وانضم الفقيد إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في يناير 1973، وأسهم خلال سنوات الكفاح التحرري في خدمة الوطن ضمن القوات المقاتلة وفي الجهاز الطبي المركزي للجبهة. وبعد الاستقلال واصل مسيرته الوطنية من خلال عمله في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، حيث تقلد مسؤوليات متعددة عرف خلالها بإخلاصه وتفانيه في خدمة الشعب والوطن. وكان الفقيد متزوجا وأبا لثلاثة أبناء. وأقيمت مراسم دفن الشهيد اليوم 28 من يونيو 2026 في مقبرة الشهداء بأسمرة، وإذ تعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن بالغ حزنها لرحيل المناضل جيت أوم نقاش، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة النفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. ونقلت قناة بيرس تي في الحكومية في عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الضربات الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول أمريكي الهجمات على منشآت أمريكية وقال إن الوضع لا يزال يتطور، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين أو آثار كبيرة في المواقع الأمريكية بالشرق الأوسط في هذا الوقت.

أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية الصينية أجرت دورية مشتركة مع نظيراتها الروسية في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغرب المحيط الهادي. وأكدت الوزارة أن الجانبين أظهرا عزمهما وقدرتهما على صون السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل مثل عدد وأنواع الطائرات المشاركة في الدورية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية، وأوضح الجيش أنه أرسل طائراته المقاتلة ردا على ذلك، لكنه أشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي للبلاد. وهذه هي المرة 11 التي تجري فيها الصين وروسيا دورية جوية مشتركة، وقد أجريتا أول دورية جوية مشتركة لهما في شهر يوليو عام 2019. بدورهما أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في جزيرة كيشو بجنوب اليابان، وذلك ضمن مناورات التنين الحازم وهو التدريب الثنائي السنوي الذي يجمعهما. وشارك في المناورات نحو 90 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية إلى جانب 300 فرد من قوات الدفاع اليابانية، حيث تضمنت التدريبات استعرادا للدبابات والطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع، وكذلك المركبات المدرعة، إضافة إلى تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتدريبات ميدانية على العمليات القتالية المشتركة. وتأتي هذه التدريبات في إطار جهود واشنطن وطوكيو لتعزيز قدرتهما المشتركة في الدفاع عن الجزر ورفع مستوى التنسيق والاستجابة للسيناريوهات الأمنية المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل استمرار التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. لقي 25 شخصا مصرعهم في حادثي تحطم طائرتين منفصلتين في السعودية وفرنسا وفق ما أعلنته السلطات في البلدين. ففي السعودية أعلنت وزارة الطاقة أن 14 شخصا لقوا حتفهم إثر تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس النور على الساحل الشرقي للمملكة، مؤكدة أن جميع من كانوا على متنها قضوا في الحادث. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث. وفي فرنسا أعلنت السلطات في بلدة تومبلين شمال الشرقي البلاد مصر 11 شخصا إثر تحطم طائرة تابعة لمدرسة لتعليم القفز بالمظلات، بينهم الطيار وعشرة ركاب، نصفهم من المتدربين والنصف الآخر من المدربين. وذكرت السلطات أن الطائرة تعرضت على ما يبدو لعطل قبل سقوطها في منطقة سكنية قرب مركز تجاري، فيما توجه وزير الداخلية الفرنسي إلى موقع الحادث لمتابعة التحقيقات. ختاما لنشرة هذا المساء، إليكم أهم ما جاء فيها. الدراج ملكي أسماء كلي يتوج بطلا لبطولة ارتيل الدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الارتي بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية قندع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. هذه تحيات الفريق العامل، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 29 من يونيو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة إريتريا للدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإريتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية جندع. في الأنباء العالمية، إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية يوم الأحد 28 من يونيو منافسات النسخة 16 من بطولة إريتريا للدراجات الهوائية لعام 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج الدراج ملكياس مأكلي بطلا لبطولة إريتريا. أقيم السباق الطريقي لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومتر، حيث نجح دراج فريق إنيوس ملكياس مأكلي في حسم السباق بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية بمعدل 41.9 كيلومتر في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة إريتريا لعام 2026. واحتل دراج فريق أستانا هينوك مولو برهان المركز الثاني بفارق 2:33 عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تسفاتيون في المركز الثالث. كما حقق ملكياس مأكل إنجازا مزدوجا بعدما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة. وجاء دراج فريق دندن نفتاليم إفريم وناتان تسفالم في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين، أحرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول في محل زميله إيوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكانت منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا في السهيه بلقب بطلة إريتريا لعام 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات.

احتضنت مدينة كرن يومي 27 و28 من يونيو معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارات الإثبية بحق الشعب الإريتري، ويبرز حجم التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستقلال. ضم المعرض الذي نظمته شرطة إريتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة كرن خلال 60ينيات و70ينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عنسب العقيد لبسو تسفا ميكائيل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستقلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود العيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإريتري، بل زادت من تماسكه حول ثورته. وأعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم اطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. يذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل انتقاله إلى مدينة كرن التي شهدت بين عامي 1964 و1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جسامين المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. عقد لقاء تشاوري في مديرية جندع مع أصحاب المرافق الخدمية ومقدمي الخدمات لمناقشة أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستخدام الصحيح لتراخيص مزاولة الأعمال. وخلال اللقاء أوضحت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد أن التزام التجار باللوائح المنظمة للتجارة يحميهم من العقوبات والخسائر، مؤكدة أن عدم تجديد رخصة النشاط أو مزاولة التجارة دون ترخيص أو ممارسة نشاط غير مرخص به يعد مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. من جانبه شدد مسؤول فرع الصناعة سيد داويت إمبايه على ضرورة الالتزام بالمؤسسات المنتجة لمواد البناء بالإجراءات القانونية، داعيا المخابز إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وفق المعايير المطلوبة. كما أكد أن مكتب القانون والنظام بالتنسيق مع إدارة المديرية سيواصل تنفيذ عمليات المتابعة والرقابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بتشديد الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية وضمان الالتزام التجار بالإجراءات القانونية في تجارة الجملة والتجزئة والحفاظ على نظافة البيئة، إلى جانب العمل على توفير المواد الخام للمخابز بصورة منتظمة بما يضمن استمرارية الإنتاج. وكانت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد قد عقدت لقاء مماثلا مع أصحاب المرافق الخدمية في مديرية قحتلاي. أفاد قائد شرطة مديرية فورتوساوا الرقيب إبراهيم عمر بأن الجهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب وشركاء آخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم والمخالفات. وأوضح في السمينار الذي عقده في إدارة ضاحية سانكات كناب في 24 من يونيو تنفيذ أنشطة رفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجرائم وأثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك. وقال إن مكافحة الجرائم قبل حدوثها يجنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة عامة وخاصة للطلاب ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشباب. واقترح المشاركون بعقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق من يمارسون العادات الضارة، وتعزيز الشعب مساهمته مع الشرطة لضمان السلام والأمن. تتزايد أعداد ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو متلقي التعليم في مدينة كرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي.
وصرحت الأستاذة عالية عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الإعاقة الذهنية في كرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. تقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012 و2013 خدماتها ل46 طالبا في هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية إلى تخفيف نسبة حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت الأستاذة عليا إن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبرا. تضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة كرن 380 عضوا. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أطلقت إيران صواريخ وطائرة مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت وبحرين بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت وبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. ونقلت قناة بريس تي في الحكومية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الضربات الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول أمريكي الهجمات على منشآت أمريكية وقال إن الوضع لا يزال يتطور، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين أو آثار كبيرة في المواقع الأمريكية بالشرق الأوسط في هذا الوقت. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية الصينية أجرت دورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغربي المحيط الهادي. وأكدت الوزارة أن الجانبين أظهرا عزمهما وقدرتهما على صون السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل مثل عدد وأنواع الطائرات المشاركة في الدورية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وأوضح الجيش أنه أرسل طائراته المقاتلة ردا على ذلك، لكنه أشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي للبلاد. وهذه هي المرة 11 التي تجري فيها الصين وروسيا دورية جوية مشتركة، وقد أجريتا أول دورية جوية مشتركة لهما في شهر يوليو عام 2019. في النبأ الأخير، أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في جزيرة كيشو بجنوب اليابان، وذلك ضمن مناورات التنين الحازم وهو التدريب الثنائي السنوي الذي يجمعهما. وشارك في المناورات نحو 90 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية إلى جانب 300 فرد من قوات الدفاع اليابانية، حيث تضمنت التدريبات استعراضا للدبابات والطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع والمركبات المدرعة، إضافة إلى تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتدريب ميداني على العمليات القتالية المشتركة. تأتي هذه التدريبات في إطار جهود واشنطن وطوكيو لتعزيز قدراتهما المشتركة في الدفاع عن الجزر ورفع مستوى التنسيق والاستجابة للسيناريوهات الأمنية المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل استمرار التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة إريتريا للدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإريتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية جندع.
إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد.

الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة سنقدم لكم مختلف الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله في حلقتنا اليوم، زائد اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك اني هم زخبركم من زخبركن انت خطا تلتي مدب التلفزيون ايشاب في الليد ما تخطا تلتي مدب هيلو دبيوا كميك اني هم ان هوكم وترو مدبكم مدب هيلو دبي وحدنا لكم قريبنا لنا بغتا كاب تلفزيون ايترا زتفلا لي درفتات بستفلا لي قنقطاتنا ايترا ان قريبنا زلنا كم وترو دوي لكم ابنا بنك تسات في دما بخبر ان عدمنا مدبنا بزا قدام يتدر في لنا قريبنا زلنا لومي نايزر ابروح حدقو نيجيريا زهرات بالدرفي فلام يتمدبنا حتكون يا مالتي لو ما انت مكتتالكم اي فلينا سادة المشاهدين. أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية للفنان المخضرم زرع بروح حادقو نيجيريا. خلونا نتابعها مع بعض ونحن معاكم على الهواء مباشرة زي ما قلنا سابقا. اتصلوا معنا أو اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. نحن في انتظار اتصالاتكم وهداتكم إن شاء الله.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، زي ما قلنا سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامج أو حلقة من برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترينا. خلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: ورغبت بها تابل.

0: الافلام.
1: هراي كم يوعي الكبرخت؟ الحمد لله بطعم تبو. تفضل برخت.
0: رد مدينة مساء أخوم من الدوايران أدلو سنة أرسل ملوكم
1: هراي أني لنا شكرا كلهم سمعوا خلو. شكرا برخت
0: بالمغطال من تقبل المستمعين سلام له
1: هراي تكنشان أسياس يا مانا
0: من الكتاب له
1: هراي سمعك الله
0: بالمغطال من خبر سولاريتي ويزارني بسيطة وخرطوس
1: تمام
0: خبر سلعاشيتي ويزاري كيلن أمنا أشهدن شركة قصي سيوان قبل عليها مستقل بيتها
1: تمام
0: أشهدن شركة الأولى قبل عليها
1: تمام
0: أشهدن شركة قصي يرام
1: هاي
0: أشهدن شركة حوي إبريم قبل عليها
1: تمام
0: أشهدن شركة حوي كيدانا قبل عليها
1: تمام
0: النرويج شركة قصي مثل قبل عليها
1: هاي
0: أعرف نرى جزاء نفلان ركرا دك أحواتي أصلي ما تجعين ليا تجعين
1: تمام
0: على قريات دركو دك حتي إذن رؤسهم أليك رؤسهم يرمي الله رؤسهم
1: تمام هالراي
0: أبنى دفرا ركا حتي أسمر في الزبير
1: هالراي
0: نقولهم على لك دماغي زرع
1: هالراي
0: قمون نقولهم أولاك محضر مستقيقات الأمان كوريا
1: هالراي
0: نقولوا هزبي أسام سايساق مستقالو
1: تمام هالراي
0: نقول بريزان تاقري أسا أبو إستاسا فورتي
1: هالراي
0: نقاط هابكا أبي أسيقا دين وولد أسمي أمو نقاط هابكا بللي
1: هالراي
0: غير نقول هزبي أسا نقاط مستقالو أني اللي سقط نعرفها
1: يؤني لنا شكرا برخاتي يؤني لنا بطعمين أنا مسكنك مرحبا هاين بعد خبركم تعذبتنا قرأت التليفون ولا لا تنها نقبلها هلو هلو هلو هاين بعد خبركم تعذبتنا هلو هلو دبيوة مرحبا
2: هلو
1: مرحبا من قبل هلو
2: هلو
1: هلو سمعك كلكم من قبل
2: ماما بعد
1: مرحبا من قبل
2: الو
1: سمعك كل اخو من قبل معلش
2: انا مدام مرسات عوض محمود سمعي
1: هراي تفضل حبيبي انا عوض
2: عوض محمود
1: هراي حبيبي انا اتصل سمعك كل اخو
2: مدام مرسات سلام من عادي
1: هراي شكرا حبيبي انا يغني لي هراي
2: مدام مرسات اقدم انا عاد السلام كبير لي
1: هراي
2: سعونا بوي ندين
1: هراي
2: شعون أبوي ندين
1: تمام هراي
2: أبوي سلام محمود أحمد
1: هراي
2: أبي سلام عليك كدانا
1: تمام قتل عوض
2: قتل شعون أكود عدي
1: هراي
2: قتل شعون أكود عدي
1: هراي
2: في عبد جرمان دولا أكوي جون كده يوانس كده أنا
1: هالراي
2: سايمون كده أنا
1: هالراي
2: سايمون كده أنا
1: سمعك الله أتصل هالراي
2: نعم كده أنا
1: هالراي هلو
2: أتيا شعون عبايي
1: هالراي
2: سعد يا محمود
1: هالراي
2: سعد يا محمود شعوها نحواتي أحمد أحمد محمود ليلى محمود
1: تمام
2: فاطمة محمود
1: هالراي
2: فاطمة محمود
1: هالراي
2: قتيلغان قرابتي
1: هالراي
2: قتيلغان قرابتي أبي عبد الله مقبلو ماما جدي ماما فرعات ماما ستيل
1: هالراي
2: ماما مريم
1: تمام
2: أمو داتا نظهور بريزيدنت سياسة فوركي
1: شكرا حبيبي أنا يغني اللي عوض يغني اللي يزودي شكرا

0: رايم بارز هابكم تعزبتن كمان تليفون لا تنقبلها.
1: هلا
0: هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلا سلام، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بعد
0: مرحبا، من قبل؟
1: يا
0: الحمد لله خير. من قبل؟
1: سلام، ده خبر جميلة.
0: جميلة، تفضل حبيبتي طوالي.
1: نجمت تعال تعزف وقفت ولادتي جمرت أبو حليلة الكيف
0: هالراي
1: موصل تعزر اسمان حامد أبو حليلة الكيف
0: تمام.
1: نزمل أم هز بحتيلاي بفولي مالتي
0: هالراي
1: شي إذن أباغ زمو حلا بفني
0: هالراي سمع خلو
1: مع
0: كله.
1: أخي
0: شكرا
1: عم
0: جمولي،
1: تبقى مدى بيزلو أطلوة.
0: شكرا حبيبتي، أنا أغني لنا. شكرا.
1: نزمل أم نحمي عب اسمار عزر كبو عب وطع عزر كبو عب كنت عزر كبا
0: تمام.
1: عب
0: هالراي
1: كل مالتي
0: هالراي
1: راشي نبو من أم فاميلي عادم علم مالك أب إيرتان أب دقين زركبو
0: تمام.
1: هكا
0: شكرا
1: سلام بلي
0: شكرا جمولي، غني
1: وحاك
0: لنا. شكرا
1: عادي
0: جميلة، مرحبا. شكرا
1: وحاك
0: حبيبتي. حرين بارز حبركم تعزبتنا كم تقدم مزبلكو ما دبكم ما دبهلو دبايوا بقطع كاب تلفزيون إيرت راح يزنا لكم قريبنا لنا بتن لمدات قطعة تلفوناتنا عسى تخلت عيسان أربعة حمسان أربعة كمون عسى تخلت عيسان أربعة سبعة أربعة دويلكم أب من دبناك تساتفو بخبرين عدم تساتفوهم أي فلين ندبلنا نبزأت إلى تسعب بو أنقوا كنا ما تدرف درفي نيدم تزاوي عندو سالة نابو قبلكم يماتون على سمعنا هل ملسينا. سادة المشاهدين يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم. أغنية بلغة الكنامة للفنان عنده نسمعها مع بعض.

0: سادة المشاهدين، كنا مع أغنية بلغة الكنامة للفنان عندو سالم. إنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم.
0: الحمد لله. من قبل؟
1: نعم، بارك رامي.
0: الله يبارك فيك يا رب. تفضل يا رامي.
1: والي مجمرتان ولادي جمال محمد برعان.
0: الرأي؟
1: ولادي تي نجم أحمد فرج.
0: تمام.
1: نحواتي إكرام جمال.
0: الرأي؟
1: سواء جمال أحمد عنادر.
0: الرأي؟ تمام.
1: بازرك أكرم.
0: الرأي؟
1: أكرم جمال.
0: تمام.
1: سيستر ميسا.
0: الرأي؟
1: ميسا جمال مع أسعد.
0: الرأي؟
1: دفوت وحفتي سامية إبراهيم.
0: تمام.
1: فاني لكلهم.
0: تمام.
1: فاميل دا أحمد أحمد.
0: الرأي؟
1: عوي حمد نور أحمد فرج.
0: تمام.
1: لندا محمد فرج.
0: الرأي؟
1: فرج أحمد.

0: تمام.
1: منى أحمد فارس،
0: هالراي
1: جمال،
0: تمام
1: زينب، منى،
0: تمام
1: أفرح،
0: هالراي
1: فرج كفرج كأكوي كمال جماعة كوال دمر أمريكا،
0: تمام هالراي
1: إيران، إيران،
0: هالراي
1: يا أختي نصر الدين، ريان،
0: تمام
1: عادل،
0: تمام
1: خالد، مرلين،
0: هالراي
1: خب كله بقحتني ودحتني،
0: تمام
1: رضوان محمد صورين،
0: هالراي
1: ودحتني ريان محمود، ترك ده أمك،
0: تمام
1: خالد، بقول أم بيتسف ده فرج،
0: هالراي
1: كله مصطفى أحمد فرج،
0: الراي
1: المسمرة كان جولدن فارمينتا، أميرة حمد جمال بشر، كاسهون يونس،
0: الراي
1: كلهم دقوا كوي بديتو سهير،
0: الراي
1: تنفر نهي اسمرة كارن كريستيلا، بمولهم ريزانة نورا سمير هيثم، كلهم
0: تمام الراي
1: مرعوي،
0: الراي
1: كلهم لحمدة،
0: تمام
1: كامل اللحم إلى زحف كن أخر جمعة مبارك.
0: الله يبارك فيك يا رب. شكرا رامي، شكرا،
1: السلام عليكم.
0: مرحبا وعليكم السلام، شكرا لك.
1: هلو هلو هلو.
0: كمان تليفوناتنا. هلو هلو
1: هذا.
0: هلو، تليفوناتنا مش لنتزيت تقاقي. هلو هلا، أسعد المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج ألو الدبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و12 24 74 وشاركوا معنا. عندنا اتصال. هلا
2: هلا
0: هلا دبيوة، مرحبا.
2: هلا
0: مرحبا، سمعك كل أخو.
2: هلا
0: هلا هلو، معلش تليفون ما تأتنا تاني حتى أريد ألا. السادة المشاهدين اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و12 24 74 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله، زي ما قلنا سابقا نحن معكم ومختلف الألغاني والألحان العذبة إن شاء الله، إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. فيما يلي أغنية بلغة التجرينية للفنان المخضرم والزاجر بعنوان كومبشتات، وحنتابعها مع بعض. حرين بارز هبركم تعزبتنا، تليفوناتكم كساب زمت أنا مزاعت لا تسعب زلادر في أخب لكم. حادة خفتي كتمان أسمرة كابز زفت في اللطلو عاب النقر قدنا حارنة اللي نتوعو ويكابت اللي مودة أتواوعة كومبشتاتو اللي نتوعو طعم شتانا يماكياتو ناي كابتشينو ناي زدفلا لي كيك زلو حادة إرقاي مالتيو كوم أمخنيات بمقباري خاود زاقر كومبشتاتو اللي داري في الله زلو نزا قدنا حرنت النبلا قدنا مالتيو قتيلة تسعب درفي ناتو أحد كون ماتيو نيود زاجر كون بشتات خبلنا حبيرنا هنسمعينا ملاسكم ينا مسانة تنحو.

0: من الفنان مولجيتا والزاجر. سادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تليفون ما جاتنا لمس لني. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، سمعك كله من قبل.
1: هلو
0: هلو
1: هلو هاي قطعة
0: هلو، معلش تليفون ما جاتنا زينها، بس اي تسمع معنا لمس لني. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا، من قبل.
1: إذن يتعقب هاي قطعة
0: هراي، كم يوعي لك إذن؟
1: غير مسجد عندي هم جميل لهم.
0: تمام الحمد لله حبيبتي، تفضلي.
1: على سلام قبل
0: هراي، طوالي
1: بعد عملت نغور فرزين دي سياسة فورقي
0: هراي.
1: نمكن خال حيلتات إترا
0: تمام،
1: عوشتنا وطان زركب مزركو بس درابيتي
0: هراي
1: نتعوم ما تحي قطع بملؤهم.
0: تمام،
1: نيال كفلهم ودي
0: هراي
1: مغصب وعلي.
0: تمام،
1: نقول رابطي حريت معاري حريت مزقبة اي حتاك اشرف له عبرتك اشرف له
0: هراي.
1: قلنا تعشفة ومسكد رابطها.
0: تمام،
1: نتكي بريتي
0: هراي.
1: نسلام عرفيني.
0: تمام،
1: نمركب إلياس نعمت جورة من كايل مول وهزب هاي كوتا سلام قبل جلي نعخ خا نزي عب مدب دباي واضح لفن خا سلام
0: هراي هراي. شكرا إذن، سمعك كله تكنيشان إرمياس قويت أمي غني لنا. شكرا إذن، كمان تليفون لنا. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا،
1: هلو
0: هلو
1: هلو سعد،
0: مرحبا، من قبل؟
1: أنا هلو سعد
0: سمعك كله من قبل؟
1: أنا لوليا بال
0: كم يوعي لك لوليا؟ هلو هلو، معلش
1: ساري سعد سلام دمو قبل
0: هراي، قتل سمعك كله هو.
1: سلام دمو قبل
0: قتل سمعك كله هو، تلفزيون على مسلسل الطاقة.

0: طيب أبطأ تلفزيون تلخ رح
1: هاي
0: أقبلك
1: راي
0: طبعا ما
1: مدن
0: تركز
1: نتا
0: مني
1: هو تاع باي هي وات هاي له
0: هالراي هلو
1: ادي رت ابابا
0: هالراي
1: هلا
0: سمعك كل اخوات
1: ندي
0: اللي
1: رت ابابا
0: هالراي
1: بابا داني الجوراب
0: تمام
1: نزفت وحاتني بسرعة أبابة
0: هالراي
1: نوكوي ميكيل أبابة
0: هالراي
1: نيشيا كارلو أنغوسم أبابة
0: هالراي
1: أب نيزرلاند ركب أكوي زفوتو أكوي مالتي تاميل أبابة مستريتو روزينا مستدقو ميريام إيسا مالتي
0: هالراي
1: نعب شو دنزل كبع موتاتي
0: هالراي
1: بطرات نبرا كومون أفرنسا دنزل كب حاوبوي برهانة قبرات
0: هالراي
1: دوك أم كلهم سلام كلهم دلي نا
0: تمام
1: حال تات مكر خال إرترا نكبر البرزدنت إسياسة فوركي
0: هالراي يا أني لنا لوليا يا أني لنا شكرا لوليا بتعمي إذا مسقناكي كمان تليفون لا تنحل التليفون كنوصل هلو
1: الو سعد
0: هلو دبي ومرحبا
1: ما يوعي لكم
0: تبا الحمد لله كم يوعي لك
1: اكزافير مسجد عنا
0: من قبل
1: عام بالك وعد دعيته
0: هالراي تفضل طعمه
1: مجمري انا زي حلو دوال واد دالهم نقوم لهم يوحنا لكم دالي
0: يا أني لنا شكرا طعمه بطعمنا مسجنك حراي
1: يو قبرات ولدي قدرت اسلاي تنيت قبريوات
0: تمام هالراي
1: بنت بعلت بيتها يسمها مريم
0: هالراي
1: دقائق ثانية في هذه البوم الأم حواتين
0: تمام هالراي
1: أو عجب تركوبه بوم الأم لك هذا إن عشر تغلطه
0: هالراي
1: يو أنا هو الفتو
0: هالراي شكرا طعمي غني لنا مرحبا كمان تليفون لا تنهلو هلو هلو هالراي بعرض حواركم تعذبتنا تليفونكم كساب زمتنا نابزات إلى تسعب در فيها بلكم در في بوانقع عفارينا قريب نازلنا نايدم تأومن إسيح حسين كلها حابين أنها نسمعينا يبدو أن نحن نخش فاصل غنائي أستاذ المشاهدين أغنية جميلة باللغة العفارية للفنان حسين كلها خلونا نسمعها مع بعض.

0: رجعنا لكم السادة المشاهدين وعندنا اتصال. نقول ألو. هلو هلو هلو، تلفون لا
1: الو
0: تلمسلني. هلو دبي ومرحبا.
1: الو
0: مرحبا،
1: الو
0: سمعك كله خو من قبل.
1: الو ما جبت دبي ولا
0: ماذا بدبي وادوي الكل اخي. هلو
1: الو ماشي لولا بحر
0: هالراي، كم يوعي الكل الاولى
1: عبيش لولا تستمر
0: هالراي.
1: الو
0: تفضل حبيبتي، سامعك كل اخو.
1: زبير مسكن لحني هاري مو من دفع دي خمرت
0: هالراي دليتكي
1: هاري درفو كومي جمران بحرنا تقولي بحرنا
0: نايما، بحرنا نايما.
1: هو درفي اوكي بحرنا تقولي بحرنا تقولي
0: ان شاء الله
1: ابدي ما بل 3 عمت ابدي ما يوقعوا درف استدرفت انده
0: استدرفت
1: السنة
0: هالراي.
1: تمافتي قنبار زنابرو بملؤهم تقارلتي تتساتفون بسم سوات انتم زوتون مالتي
0: اوه ان شاء الله حري حري طوالي يا
1: نودي
0: بسمة
1: أبو
0: ان شاء
1: أمير
0: الله
1: كازلو
0: حري.
1: ميروني أسفة وحاوي كأ أبو أمير كازلو إيشاس تستا مريم
0: حري
1: ناقوال حوبي أبو أمير كالله هاي نشافة
0: تمام
1: سبعي حفتي كأ أبو فيرجينيا لو
0: حري
1: يمانة
0: تمام حري.
1: نخلو فقررت ان اهم مدف دبايوان نقولهم فتو
0: آمين
1: سيكاني
0: يغني
1: شعني
0: لنا.
1: اللي
0: شكرا الأولى، يغني لنا بتعمين أنا مسكن. شكرا حبيبتي، مرحبا. كمان تليفوناتنا. هلو هلو.

0: هلو هلو،
1: هلو دبي ومرحبا.
0: مرحبا
1: من قبل؟
0: منير. منير كابابيون.
1: هراي، كم يوعي الكام منير؟
0: سلام سلام.
1: تفضل قتل.
0: عزيزة ابراهيم عبش ودن تركب.
1: هراي
0: انت عزيزة قروينا قولت الصاي.
1: تمام.
0: منير ابراهيم جرمن تركب.
1: هراي
0: يانا تاجي
1: تمام.
0: كومونغو راهو اول تغلي.
1: هراي
0: نعم عبد الله ابراهيم.
1: تمام.
0: امان ابراهيم.
1: هراي
0: كون كبر بريزنتي سياسه ورتي.
1: هراي منير. هراي
0: قول له دي بابلون تسنيكا.
1: هراي
0: نعم طب هذا يدعى بيها تفيارة.
1: شكرا منير. الله ان شاء الله تمتنى. كنت متنى ان شاء الله سعاد. حراي شكرا.
0: طوال سلام باللي نعم
1: طوالي. حراي منير شكرا.
0: ما صارتها
1: شكرا. يغني لنا بتعمل انا مسكن. شكرا. كمان تليفون لا تنا. هلو هلو حراي بعد صحابكم تعزبت لنا بزاطي لا تسعب درفينا مثل لنا تليفونكم تزيمتينا. هلو هراي قاتلة تسعب درفي نايد مصاو قاريه اخذكم درف بانقوا تقرنيا بس التليفون ما جات لنا نقبلها. هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا. هلو
2: هلو
1: سامعك كله خبان قبل.
2: مجمريا
1: من قبل؟
2: هلو
1: سمعك كله من قبل؟
2: هلو سامعني روحي؟
1: سمعك كله تلفزيون اللي بتاع اخي كاب ارحق قبل ما تنكن السماع معه راح اقف تا تلفزيون.
2: هلو سعدي انا سمعك كله.
1: هراي قتلي من قبل مجمريا؟ هلو
2: حري سعدي وش يا هما؟
1: راح اطول
2: مجمريا؟
1: من قبل؟ سمعك كله حج من قبل؟
2: أنا قلني سمعكني إذا نغص عادي.
1: هلو إيه معلش. هلو
2: هلو
1: حج سمعني اللي أخده. هلو
2: هلو
1: معلش ناي مسمر تقام يخون دخل نبزا أطيلة تسعب دالة درفي أخبر لكم زحبركم تعزبتنا درف بوان قوة تقرنيا ناي دبزا وقاريا أختلو أنا مالتيو تليفونكم تزيمت إنا دوالي تسني حتني أدقي ما حدول تسفى قبر سادة المشاهدين حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم أغنية للفنان كاريا أغنية بلغة التقنية نسمعها مع بعض.

0: كنت عايزه ابنها تليفون مزيات النله. هلو هلو
1: هلو هلو دويوة،
0: هلو دبيوة، مرحبا. من قبل؟
1: أنا سابري محمد بهالكا بقانيو مع عسكر دندن.
0: هراي، كم يوعي لك سابريني؟
1: تمام ما شاء الله
0: الحمد لله حبيبتي. أنا تفضلي.
1: هراي ما جمرتا كمس قنا زلو وقابل بزفقران زفتوان ولاديتين نزل تتقاي.
0: هراي
1: قوم أون ولادي أي محمد عبد القادر.
0: تمام
1: نحات الني فانس تتقاي بقانيو ترقب مستقا قوم أون سبع البيتا.
0: هراي
1: نحات الني تخون بيع تركب جنة تقاي مستبئنة ودان نسبع البيتان.
0: هراي
1: نأكوي سهلة تقاي حاتينا زركب نسبع البيتون مصدقون.
0: تمام
1: نأكو تاتي كيرتة جوا زركبو تنزغن تقاي كومون دسفع لن تقاي.
0: هراي
1: نحاو بوي موسى عبد القادر.
0: تمام
1: كومون نعموي كديج عبد القادر فارنا عبد القادر بكو زركبا.
0: هراي
1: كمون شيخنا بكو زركب.
0: تمام
1: شريف حوي كمون محمود حوبي.
0: تمام
1: نقول مع
0: هراي سابرينا
1: نحوبي مع نحوبي محمود.
0: هراي
1: نأكوي محاري مس حو سكي.
0: تمام
1: نمعس نغنيو نقول نمعسيه بغرزة زركبة.
0: هراي
1: كمون عذق أنيو معسكر دندن زركبة.
0: تمام
1: نقول بيتنا جابرييلا مس بعل بيتا يمانة.
0: تمام
1: مس دقة حاريناين مس ودا داويتن.
0: هراي
1: مس حافظة مكرتن كم أول نبابا ودبايرة.
0: هراي هراي
1: أب ما أبغودة مهني نبرة مهري أب شدوب.
0: هراي
1: يوناس.
0: تمام
1: وناس مشي شاي بعالتي بيتو كم أول مس أظهر ودو.
0: هراي
1: نقول لهم سمكولان أب معسكر دندن زركوب وأبو تاتي كمون نقول لهم سمكولان أب كأنيو زركوب أدي تاتي.
0: هراي
1: نمك نمكلي خال حيلتات.
0: هراي
1: أو شنو أبدأ جنزل زركوبي إير

0: ناب تليفوناتكم كل من الزهابكم تعذبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو هلو
1: هلو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. مين معايا؟
1: بخيت عثمان.
0: أهلا بك يا بخيت، تفضلي.
1: أفتين مجمرتا نخبر ولادي عثمان صالح أبهاب رنقاز ركب
0: الرأي
1: قد إلين حضرت ولادتي شكايت على المدام.
0: تمام.
1: قد إلين بملو محواتي أوش أنوات أنزلو حنان عثمان مزدقة.
0: تمام.
1: جمع بأمنات مصدقو محفوظ عثمان مس بعلت بيتون مس ودون
0: هراي
1: قلت لي أفرحتي يا بارنت تركب مس ودا مجاهد مراد.
0: تمام.
1: قلت لي ياسين حوي مس بعلت بيتون مس دوكون
0: هراي
1: قلت لي مصطفى حوي أو عسر تركب مس بعلت بيتو مس قالوا نجح مصطفى.
0: تمام.
1: قلت لي نعمة عثمان مس دقة ستي عثمان مس دقة منصور عثمان مس دوكو.
0: تمام.
1: أتيلا ندقحتنا يا كرن زركبو حامد صالح شكر مصدقون مس بعلت بيتون
0: هراي.
1: أتيلا نعمة صالح شكر عكرن تركب كومون صوفيا غوالا أم مصر بتركب مصدقان مس بعلت بيتا ياسر سعدين.
0: تمام.
1: أتيلا منصور صالح شكر مس بعلت بيتو عكرن زركب.
0: تمام.
1: كومون حسن نوتاتي أفتبل ديا زركبو.
0: تمام هراي.
1: كومون أكوي محمد علي مس بعلت بيتو
0: هراي.
1: حاتني إتمت مس دقة مس بعلت بيتا.
0: تمام.
1: أفرح أم النور مس متشو ودا.
0: تمام.
1: أتبل ديا تركب
0: هراي.
1: أجلة محاز سيكاني أو سنرا تركب هو تشنافي مس دقة ما أكون مس يعلن
0: هراي.
1: مركب حاوس مركب بغرتين عكرن تركب
0: هراي.
1: كومون مسارحتي وتهدروا بوليس عكرن زركبو.
0: تمام.
1: نزنا باخذ حلفنن معهم كأني
0: سامعوا خلو كله
1: حراي. شكرا
0: شكرا بخيتة الله يخليك. شكرا لك حراي بارز خبركم تعذبتنا هم تقدم زبلكو زتفلا لي عين الدرفتاتنا قريبنا لكم دلنا كم توترو سومن قبرو مالتيو بن قرب لكم دلنا تحوك تحستو تعقبوه تلو تسفان قبر. السادة المشاهدين كما قلت سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإيترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. إن شاء الله حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم. حراين بارز خبركم تعذبتنا تليفونكم كاب زي ما تقلنا هم تزبلو خو زتفالة درفتاتين قريب نازلنا. سككب هاجرنا إرثرا وطيئنا إنا حجينا عرب درفخ نسميعنا مالاتي كساب تليفوناتكم زي ما تقلنا إذا قريبنا زلنا درفي ناي سودان كومون عرب استفلا لي عينة اللهجة زلوها درفي أجن قرميو تليفون مدياتنا لما جمري هنقبلها. هلو
2: هلو
0: هلو دبايا ومرحبا.
2: سلام كمي ويلكي
0: تبا الحمد لله كمي ويلكي
2: جبر مسكن تبا هرميلا بهش
0: هرمي هرميلا حبيبتي تفضلي.
2: أنا كوس مسكن عيزة لني
0: هرمي طوالي
2: مسكن عيزة لني تيوم كاب عبيتي حالفتي جميركا كسابتي ترى كلهم ما يزبوا جنبار ستيوم استقادلو نعنا نزمات نتزين جنبقو
0: هرأي
2: وأسنان.
0: تمام هرأي
2: اللي هو استقادل تبوت أسنان
0: هرأي
2: بزا قد أنزي لعو مكان يتحلون
0: هرأي
2: كتاب ساعات إزي أجوهم من دارور زقاسينا دبلونا دلو خاني بكا بفولي بفولي بفولي بكا كبير مسقانا على نعوم مالتي نعوم اللي يدوي لنا توميا زامدت زامنا يدوي لكي بروغرام سينا توميا
0: تبو غير كحراي
2: نعوم كان يكذبح يدوي له بس هم مدروك يتكدي
0: هو حراي تلاتنا لو مسامون نايمان دالي خي
2: عيني بزانا عبد مع اسمات مسترفت بسترفت بفيدن تقاين بإرناس كفلز
0: إن شاء الله

0: قبل ما تدلهن أربعة لما عندك كلام بزحته كافتني هجروتي إن أنا قريب نازل أنا إن شاء الله هبز ما تزولوجن كان أربعة الكينا هرميلا طوالي
1: اوكي
0: ما الاختها بقبة أم حلالي فينا لكم كون كأت أسفان قبري أني لنا
1: اوكي ثانك
0: مرحبا شكرا هرميلا مرحبا هذا ينبارز هابركم تعزبتنا كم تقدم زبلكو كبها قلنا إرتروتي لنا ناي قونق عرب در فينا قريب نازل لنا حبيرنا هن سمعينا فاصل غناء استاد المشاهدين أغنية عربية نسمعها مع بعض معليش التليفون ما تيحت لنا لما جمرة هنقبلها هلو
2: الو
0: هلو دبي ومرحبا
2: مرحبا سلام لي مهرات اب
0: كم يوعي لك مهرات اب
2: سلامي سلامي
0: الحمد لله تفضل
2: اوكي نعم عصر مريكا ازر ودي
0: هراي
2: امون دينا قوالي
0: تمام
2: سلامون
0: هراي
2: سلام لي
0: هراي
2: مهندي هيك
0: هراي
2: كمون عبد عبد أمريكا الغميت أبوي
0: هراي
2: كمون رجعت حسي
0: تمام
2: كمون حركي سلومون قمع
0: هراي
2: عفتنا مارتا مانيل
0: هراي
2: وكل ما بحيك هات مكلا خلز أموتو
0: تمام
2: راهو حسي
0: هراي
2: عبد الله جاز غميت ريمون ودي
0: هراي
2: ومولو نعافو معي سات مكلا خلز يفرح
0: هراي
2: Thank you.
0: شكرا محرات أبي أني لنا شكرا مرحبا السادة المشاهدين لو ما إجانا اتصال خلونا نسمع أغنية عربية زي ما قلنا سابقا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا أو خلونا نستقبل اتصال بالأحرى ودي سلطان تليفون هيبو هيبو قدي فينا هنقبلها زي همان تليفون متياتنا لا هلو هلو هلو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدب دبايوة من قبل
3: محمد بال
0: هراي كم يوعي لك محمد
3: سلام الحمد لله
0: اتفضل
3: أهني قبل كل شيء
0: طيب طيب يا محمد معلش محمد دوي لنا تنحو تليفون تقاري تأتو اللامس لني تليفون تزي ما تسعتنا نبزاتي لا تسعب زلا درفز هوركم تعزفتنا هنملا ساكمينا مسانا تنحو
4: مسانا
5: أصحى معاي كلك يا البلاغات اتشطبت والدفاتر اتقفلت افتح الشارع يا زول
4: دي جي تدي جام ارحيا

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مدياتنا الله. هلا هلو دبي ومرحبا.
1: هلو هيرميلا سلام.
0: هل رأيك كم يوعي لك هيرميلا؟
1: حبيبتي
0: تفضلي.
1: نجمتين أخدهم سدري
0: هل رأي؟
1: أقول بس بي أشاب وش نوات أنزركز.
0: تمام
1: أقول لحياة ثلاث مكلة هالإيدرا.
0: هل رأي؟
1: أقولنا أخون أخدهم سلام كبدالي.
0: هل رأي هيرميلا؟ يغني لنا. شكرا حبيبتي أنا. مرحبا السادة المشاهدين، لو ما اجانا اتصال يبدو ان احنا نمشي نسمع اغنية تانية، كمان اغنية للفنانة الجميلة سناية امينة، اغنية بلغة التقرنية حنسمعها مع بعض لو ما اجانا اتصالكم. خلونا نستقبل اتصال. هلو
2: هلو هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
0: سمع كل اخو من قبل.
2: هلو
0: هلو
2: هلو دبي
0: سمع كل اخو من قبل.
2: كما وعلكي
0: تبو؟ الحمد لله. من قبل
2: ديانا يبار.
0: ديانا خمي وعلكي
2: تبو أمنا مسكن. كما وعلكي
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: هالراي مجمع أنا سلام كل دليل له.
0: هالراي
2: نسدراي.
0: هالراي
2: نبوم الأن حواتي.
0: تمام
2: نبوم الأن بيت السبي.
0: تمام
2: مع أخي نبوم الأهد بيت السبي أو شتن أبدأ كنزل له.
0: هالراي
2: بكا.
0: شكرا ديانا يغني لنا. مرحبا. هلا ينبارز حبركم تعذبتنا بتليفونكم كاب زي ما تزالنا بزاتي لتسعب زالة درفي أخب لكم درفي نايد مزاوي سنايت أمينة درف بوانق أتقني أتكون بس تليفون ما تزياتنا الله نقبلها. هلو هلو
3: نو
0: هلو دباي ومرحبا.
3: نو إلي ماري
0: تبو الحمد لله. كم يوعلكي؟
3: أنا سؤال حبيبتي أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
3: أنا اسمي حوا ديني.
0: أهلا بيك يا حوا. تفضل حبيبتي.
3: كيفك؟ أول أسلم على أمك أمينة.
0: الله يخليك. شكرا لك حبيبتي أنا. الله يسلمك يا رب.
3: إن شاء الله أسلم عليها. تقولي يا حوا أسلم عليكي.
0: طيب حبيبتي طوالي.
3: كلهم أهلنا كلهم الموجودين أسلم عليهم.
0: طيب حبيبتي.
3: وصحابي في جدة اللي موجودين.
0: تمام
3: الريح في جدة.
0: طيب
3: أختي إخواني التونين زهرة إبراهيم حوا راجع إبراهيم.
0: تمام
3: وأصحابي في السودين.
0: طيب
3: جمعة حجية.
0: تمام
3: زايد.

0: تمام
1: جاي
0: تمام
1: كلهم هذول أسلم عليهم،
0: تمام
1: وإن شاء الله جمعة مباركة،
0: الله يبارك فيك يا رب.
1: وأخواني الموجودين اللي موجودين هنا، اسمع أخويا مع صوفيا مع
0: طيب
1: ولدها إكرام،
0: تمام
1: و ياسمين ومختار
0: تمام
1: وجوهرة اللي موجودة في مصر
0: طيب
1: مع عيالها،
0: طيب
1: كلهم سلم عليها الله يخليك، إن شاء الله
0: الله
1: نشوفك
0: يسلمك،
1: بخير حبيبتي.
0: الله يخليك يا رب، والله يسلمك يا حوا. شكرا لك حبيبتي،
1: يا هلا يا هلا حبيبتي، السلام
0: مرحبا.
1: عليكم.
0: شكرا، وعليكم السلام، مرحبا. حرام بارز هبركم تعزبتنا تليفون زي ما تقيتنا نبزأت إلى تسعب زلا در فيها بلكم درفنا يدمت أوي سنة أمينة نتألا خاتبل حبيرنا نسمعيها.

0: ناب تليفوناتكم كنت ملزقة خبركم تعزبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: أنا كأي
0: هراي كم يوعي لك؟
1: قابي

0: جن
1: هالراي حبيبي انا كندي عيد ميخا
0: شو عتن
1: شو عتن ماني حسلام كتب لدلي خا حجي
0: دالي شو ما دقمتي لا ما عندك
1: هالراي
0: لبابا تيروس لماما دنايت
1: هالراي
0: نعبيت جا نبح عقوي قفلة نحطنا شيبان
1: هالراي
0: نحل نحطي
1: هالراي
0: نحطنا نحطي نعبد قرى لو حتى سناتا حتى نتا
1: هالراي
0: حتى سناتا
1: هالراي
0: سلام حتنا
1: تمام
0: يا سلام حتنا عسل عسل
1: هالراي
0: أكوي أياي
1: هالراي
0: بالفقع أنا جينا
1: هالراي
0: بحقوي كفلة
1: هالراي
0: حبي جودي
1: تمام
0: عخصة
1: هالراي يعني اللي شكرا شكرا حبيبة أنا يعني اللي بتعمي إيدا مسجن هالراي مبارزة عبركم تعزبتنا مدبنا نعم الزام قطيني مود أتاني لما عند زقربنا يدر فلتنا در فلنا يدم زاوي أبي الكفلوم تتبين نتبل نع حبيرنا هنسمع شعو مدبنا هنعطو إن شاء الله
2: ولكم دلينا إلى مدينة مو هالراي بولونا مريم هالراي تقولكم

هذا ينبارد حضركم تحت تلتنا كم تقدم مزبل كوزي احنا كتتلات احنا درفنا يدمزاوي من اسي ابيل كفلوم نيمود اتا درفنا لهم عنتي زقر مني اني را مالتيو مدبنا ابزي كنزاز مينا مالتيو نخلهم لزا مدبزي انا بخمنا بتعبت زبتي نخت بتزح ابزي امس اينزو على ابالات ميلستر زينا ازي همس قنو فتو مجب مريان اديترنا مدهاني زكاريس نتحستو مدب دبايوا سريعون زدالونا اديترنا مدهاني زكاريس اقدم ميكا مسقنو فتو مالتيو بموطال دما ابزي امس بقطه مساوي عيلهم زله اديتراتنا ملاك سلطان ود سلطان مصنع الطريقه سالينا ما توصل لمكنن اب جرافيكس رستي يمانه كوم اون تكنيشاناتنا اسياس يمانه غويتوم ايرمياس غويتوم كوم اون متكل محاري تكنيشانات دمت دما الا انت سفاي مسيوناتن علي ميك اب اميره محمد ابراهيم البسد ما سالينا صحيه كوم اون اوهات مدباتنا اوهها دي مدبات تلفزيون ايرترا عالم يوهانس ود غنطو كوم اون اوهها دي استوديو تكي مكنن صعدي بمخاني ما بزي امساوي عيلهم زله نخلهم يم سجنوم كومون خلاصكم عاوزه مدى بزيات تساتفكم تساتفهم ما يفلينا ندبركو ازي همسجنكم فتو ابز متزلو مدبات كسبن الرحب سلام وسنا يزلو انيات كونالنا من ساده المشاهدين وصلنا الى نهايه حلقتنا لليوم من برنامجكم برنامج الو دبي والى جديد اللقاء بكم ان شاء الله نتمنى لكم كل الافراح والسعاده والصحه والسلامه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله.

دلذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسا وحيسات متقبلتنا برنامج جارة قناة استبدلينا لطفنا تحليت عند تبطنا من العل ساعات مثلكم قن التلاليتو وإن شاء الله يوم لنقدم حالته كلكم قد تتابعوا بدقمان سأيت عبايت أولد حلايت برنامج كستبا حلايت عبي فنان محمد إدريس عبد الله اشترانا من فتويات حليتو شجر يورو لا تبل باتونا يوم برنامج جارة قناة قن كستو برنامج استبدلينا متابعة بكيت الدين التمنيد بأولية حلاياتك لعديكم.

زيمقبلت كمل لي أكو حيسام وحيسات متقبلتنا وتابعونا قلت هلا زي ما سألت عباية من اندات لينا حلاية بلين الدوليام لينا حلاية عبي فنان ملك.

كين أتومبس حلاية قلنا قدمته قلنا تليت ما هي من إلا الدنيا موت لتفنتونا بزحام عبي فنانينا فنان محمد منتاي ودبسين من حاليته حلاية نارا قلنا قدمه قلكم تلحاليت انت تابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج عرض كان مسلسل ليكم.

0: فانا وير تي في ام كتال تركب زخبركم تعذبتنا خميت وعلو نساعد حمش استدلوا هاجراون هاجراون زينات تحزنا لكم كريم نازلنا ارسي مسمرم صغرا بيت قنقم لكت ابره تولب مهانينا نمكتالكم بخبرنا عدمنا بقندار استزينا نفلم مبل 16 شامبيون كرد المشكله تاع ارتراخ 2026 بعوه تقادم اي ميل كاس ماكلات زازيمو نقفعتات قزاءات حيلتات إثيوبيا زوغل لحس إلا ومرئيتها بكتما كرن هزب غريبون أبعد دخلا تمهارو خلاي درجة بموياوين حرشانا تمرحو وفراتات معك أبماين حمدنا سلاسيلوم هاقرات معرابة بروسيا وشتاوع قرقر بفترة يفتنا خمزلوا بريزيدنت بوتين وغيسون شاينا محاصلة لاورنت قزاتها واحد نت بين لاروس زلوادة قف عن التيرا أوستراليان ريبابليك بان واتون أبتان وفرنزة تكورا وعلات تفراري من زرزر زينا بعصران حموشان سنة بنايدك أنستيو وددر زفلمة وددرات شامبيون قردن بشكلة تأيرترا كل تشحن عصران شدوشان تمال بزد تخايدة ناي إيليتن تحت عصران سلستان عامتن وددر دك تبعتيو بعوة تقالة دماي ميلكي اسماء كلا تزازيمو غازيت انيو ميكايل حارقو بملكع تابتاب زدالو وتحستو سعيبو خاربيو
1: بهاجراو فدرشن قدم بشكلتا ايرترا تودي بوك كارزغني مبل 16 شامبيون قدم بشكلتا ايرترا 2026 سنبت 28 سنه ابس مراب استغايدو وددر تزازيمو تغرادمتي ايليتن تحت 23 عامت اندك تبعتيو بحبارا بزكايدو 183 شدشه كيلو متر شفنه وددر تغداد ما انجليزايتو كلب اينيوس ميلكاس ماكله اب ساعه 41 نقطه 9 كيلو متر نات حمببن وددرو ب 4 ساعات 16 دقائق 29 كايتاتن بمزام زود عودفيوم تغدادماي ملكياس صوتا كزازا ما 30 كيلومتر مستروفو بزفت صوما متقعتيو بزي تقاصاصي نزعابي عاوت زي بغي

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الأردنية وفيها الدراج ملكياس ماكلي يتوج بطلا لبطولة أريتريا للدراجات الهوائية. معرض للصور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الأريتري بمدينة كرن. نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عبد خالة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. وروسيا تتوعد بالرد بعد توجيه فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية أمس الأحد منافسات النسخة 16 من بطولة إريتريا للدراجات الهوائية لعام 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج دراج ملكياس ماكلي بطلا لبطولة إريتريا. وأقيم سباق الطريق لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومتر، حيث نجح دراج فريق إنيسيوس ملكياس ماكلي في حسم السباق بعد أن أنهز المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية بمعدل 41.9 كيلومتر في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة إريتريا عام 2026. واحتل دراج فريق استانا هينوك مولو برهان المركز الثاني بفارق 2:33 عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تصفاصيون في المركز الثالث. كما حقق ملكياس ماكلي إنجازا مزدوجا بعدما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة. وجاء دراجا فريق دندن نفتالي مفريم وناتان تسفالن في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين حرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول، فيما حل زميله أيوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكانت منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث

وجدت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا فيسهاية بلقب بطلة إريتريا لعام 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة قرن يومي 27 و28 يونيو الجاري معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارية الإثيوبية بحق الشعب الإريتري، ويبرز حجم تضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستغلال. وضم المعرض الذي نظمته شرطة إريتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة قرن خلال الستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عن سبا العقيد لبسو تسفا ميكيل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستغلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود عيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإريتري، بل زادت من تماسكه والتفافه حول ثورته. وعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم الاطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. ويذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل انتقاله إلى مدينة قرن، والتي شهدت بين عامي 1964 و1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جثامين المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. تتزايد أعداد متلقي التعليم من ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو في مدينة قرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي. وصرحت الأستاذة علياء عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الإعاقة الذهنية في قرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. وتقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012 و2013 تقدم خدماتها ل 46 طالبا هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع شركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية إلى تخفيف النسبي من حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت الأستاذة علياء أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبرا. وتضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة قرن 380 عضوا. أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في السودان ب 5500 دولار أمريكي، والإريتريون المنضوون في جمعية أمانة الشهداء في سنسناتي بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5000 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في بورلانجا وضواحيها وفالون راتفيك بالسويد ب 41178 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون في إلمهولت وضواحيها بالسويد ب 13389 نقفة. كما تبرع الإريتريون المقيمون في مدينة هيسلي هوم بالسويد بمبلغ 11261 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المعروفون باسم إري سويشن جنوب قرب ستوكهولم ب 212865 نقفة، والجالية الإريترية في روجالاند بالنرويج ب 10000 دولار أمريكي، ومدرسة حلايا الثانوية بأسمرة ب 36060 نقفة. كما تبرع المواطنان كذلك قبر متن والسيدة أمتصيون قبر هيوث المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة أسر الشهداء. قام طلاب المدارس الثانوية في عدوخالة بنفير لحماية التربة وحفظ المياه بإشراف خبراء الزراعة. وأوضح المهنيون الزراعيون المشرفون على العمل بأن هذا البرنامج يعد استمرارا لبرامج بناء المدرجات وتمهيد الأراضي في المزارع بمشاركة جميع السكان بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء والاستفادة منها. وأوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة السيد ولدن كيل في السهاب بأن الحفاظ

الحفاظ على المياه والتربة مهم لرفع الانتاج الزراعي وتنمية المياه الجوفية، وأشار إلى ضرورة اتخاذ مبادرات مماثلة في جميع المناطق لتحقيق نتائج أفضل. وذكر مدير مدرسة عبدالخالق الثانوية الأستاذ سبايتس فاميكيل أن المبادرة اتخذت لدعم المزارعين. أفاد قائد شرطة مديرية سبورت تساوى الرغيب إبراهيم عمر بأن الجهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب والشركاء الآخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح في السمينار الذي عقده في إدارة ضاحية سنكات كناف في 24 من يونيو الجاري تنفيذ أنشطة لرفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجريمة وآثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك. وقال إن مكافحة الجريمة قبل حدوثها يجنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشباب. واقترح المشاركون عقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق من يمارسون العادات الضارة وتعزيز مساهمات الشعب مع الشرطة لضمان السلام والأمن. مشاهدينا عشرتنا تواصل من الفضائية الإرتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين نظيره البيلاروسي الإسكندر لوكاتشينكو الحليف البارز لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. واستقبل شي الرئيس البيلاروسي في دار دياويتاي وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه أن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مرحلة من تاريخها. وقال شيلي لوكاتشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد موارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طرق الحرير الجديد وتوطيد التعاون البراغماتي وفق ما جاء في المحضر. وتأتي زيارة لوكاتشينكو للصين بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة العراقية بغداد شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركزت على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطته الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أميدي، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيدا من التوتر، كما شدد أميدي على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرار ويؤسس لتفاهمات مستدامة تعالج الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار. من جهته أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لمواقف العراق وسعيه لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر، لافتا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضية أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن القرار الفنلندي سيزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. وكانت فنلندا العضو في حلف شمال الأطلسي نيتو قد أعلنت نيتها تعديل قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة بما ينسجم مع سياسات دول الشمال الأوروبي، وهو ما قد يفتح المجال أمام نشر أسلحة نووية على أراضيها خلال أوقات الحرب. وتشترك فنلندا مع روسيا بحدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا في ظل استمرار التوتر بين موسكو والحلف. أجرى وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومو محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي أنغيو باك في سيول، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستراتيجية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهما للتقدم الملحوظ الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة، واتفقا بشكل خاص على تعزيز

التبادل بين فريقي الاستعراض الجوي العسكريين المرموقين. ومن القرارات الهامة الأخرى التي اتخذت خلال الاجتماع اتفاق البلدين على استئناف وتطوير تدريبات البحث والإنقاذ البحري بعد توقف دام 9 سنوات. وفي الوقت نفسه سيفتح قطاع الدفاع في البلدين قنوات حوار رسمية لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. مشاهدينا، انتهت النشرة، ولكن قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الدراج من كياس ماكالي يتوج بطلا لبطولة الاستيلاء للدراجات الهوائية. معرض للصور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإرتيبي مدينة كرل. نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عبد خالة. الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. وروسيا تتوعد بالرد بعد توجيه فنلندا لرفع حظر استضافة الأسلحة النووية. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.

ازي ما بدك ما نقبلتكم ليكم التقبلاتنا من اندات لينا كل حلايتنا يا وطن قلنا قدمتوا لهم ازلل تقدموا عبي فنانيناتهم وما بزح جمهور لبم الاولاي حلايه ساهو قد تقباتوا حلايه عبي فنان عبد عبد الله عجبينا حلايه وطن قد تقباتوا قلنا تليت مي باتك بع المرانة ثلاث بل حلايه فنان كم سلوما ممثل يوسف حامد قلنا قدمتوا لا فيديو كليب بهالتو لحاليات كليتا ندر اينا بدك ما قلنا قبلتوا برنامجاتنا للتلاله لا انتم ما دي بقى كاناتكم دقاكم يتقريمو قلت تتابعنا سعيد شعبايتا.

مثل برنامج دارت قناه اليكم وقلت تتابعونا زي ما بدقمان سيتش عباي تكل حلايه قلنا قدم تازل اوليه حلايه عبيب فنان وبزح جمهور لبو من وقت ميدان بزح حلايه لا قدمه فنان لغه بداويه محمد درف والدرف من حلايته حتى حلايته قلنا قدمت قلنا دتليت ما هي الدنيا امل اللي انا حلايه قريبه لا تبل حلايه فنان علي محمد لحلايه تتابعنا بدقمان قلنا قبلته برنامج دارت قناه صوت اليكم قلت تتابعونا سيتش عبايته.

من عندك لينا شعرت وقلنا قدم مناسبة عملية فنقل دي مدينة باتعلى تقدمت شعر بإدريس نور قلنا قدم وقلكم تقلن دا تابعنا قلنا قبلتوا برنامجة أنا مستوصلة ليكم زي ما قلت تابعنا سيد شعبايته ما تابعتكم التلالو.

ظلمة جهل داغانا بدار ديب عافية سبقو يحمى ويحوانا بدار ديب ريادة مطور دول أشنانا إقباع عادات قبيلو بجنسياتو تحبنا بدار كل قاريد منتو لقل الساننا بدار البايل تبدر محلب وقلد بيدراي بدار ولود يكون وزي لتولد وأنا تلوبيلا بصوت البدار لتحرد من يورد سوراتهم سورات لاتي تتورد إديهو مرار صبر فنجيج وقرد لإجارة دي بسبب بدار تواروتي لتعرد حفون كايدا بارحاتو حفن إقل تبرد بدار قارو فقرا وعلم كم حزيت تفرد ذكر دايم إقل شهدانا عوتق القبيل.

حيسان وحيسات متقبلتنا برنامج جارت قناه مسوت ليكم برضو مناسبه عيد حريه تتكلنا قاليمنا فنانينا لطعمه ولا قرمه وقل قالتهم على شرح بزحلتهم لا قدمه من ذات لينا باستاديوم اسمره من لا تقدمه حلايه تقرنيا بحبر شبابات لحلوه وحلايه قلنا قدمه قلكم تو برنامج جارت قناه مسوت ليكم ازي ما بدقمان قلت تابعونا سيد شعبايتا.

عزيمه ولدكم اللي يقوم من ذات لينا حلايه فنان دولي عمل اللي انا بالتو مكيل قبر كروسوس من حالته حتى حلايته قلنا قدمته وكما قلوا تابعي كل برنامجنا من حاله ميدان حتى حلايه اللي نقدم اليوم من عبي فنانينا برضو حتى حلايه من حاله ميدان قلنا قدمته بدون ما قلت من حلايه الدولي عم كم سل لينا عزيمه مثلنا قد تتابعنا ومثلنا قد هلو سيد شعبايته كدي بحاليته قلنا تعدي

بقول قدمنا لكم حالة فرحة والقام قلت بدي بنسى اليوم دولي على برنامج دارة قناة دي بلا تمام هلا لتمت اللي سنبتني شبعد حالة وبتبت لتواجهنا دي بنبل دي بقل برنامج رأيكم ومشاركتكم دي بشغلنا سيدي سبت قبل رأيكم ندادمنا صندوق بوستنا كلمة 43 وتلفوناتنا هي 10 10 سمان 10 سك برنامج دارة قناة دي بلكم رأيكم مشاركتكم نتصبر مسنا للام صورنا ناي إلا سامن السيشي شاي كم سلهما مونتاج برنامج دارة قناة هنا زكارياس اتمقارحات كلهم برنامجات التلفزيون الاخرى علم يوهنس ودقنطو كمسلو ما قال سامن ميك اب لا وديت قال اميره محمد ابراهيم موزيك لايبراري دارت يوسف سميره محمد ولملم يوهنس تلمه ابسميتك وابسميتكم قال محمد دن فته ثلاث فنات اوقات قال وديها قلنا مساعدات دي برنامجنا وهلتو لتمصليتو قلنا تريدي بأنبل من إلن دات لنا أنا برنامج جدي بقلق الأتممت لكن يدنقو بحلات أبا فرقة عادة تقليم قبل تقدمت حلات مثلات وقل حداقكم بسيد كير وبركات مثلات اللي برنامجاتنا

0: أمور أنت الأفياتة
1: والشلالة
0: دي بلتانا شويات
1: والشلالة
0: قناتي منا فدك
1: والشلالة
0: كدي بأرك أي أرك
1: والشلالة

0: أمور أنت الأفياتة
1: والشلالة
0: دي بلتانة شوياتة
1: والشلالة
0: كنازي منا فدق
1: والشلالة
0: كديب أرقي أرق
1: والشلالة
0: الجفرية أكرار.

400 ግራም ሓርጭ ገይረለኹ ወይ ድማ 2 ኩባያ በዛ ፃዕዳ ሰለስተ ማንካ ሻሂ ቤኪንግ ፓውደር ሓደ ማንካ ሻሂ ቫኒላ ቫኒላ ፈሳሲ እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ربع مانكا شاهي جو لذي حارجنا أكاممنا قريبنا لنا هجي انقاقحو شكور زيتي بحانساب كنوقعنا

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات مطابلتنا من تلفزيون اثريا سلام الجدي. بقدم كل يوم مع عسرة وسعد جون سنة كلال في عسرة وسس دولي لالا اخبار قبط عدو خارج قبل اقدمكم تم سلف ارس اخبار تلت فنات يدول نبر مواطنين قل عائلات شهداء تبرعات مال ودوم. ات مدينة كرن فزعت مجتمع دي بمسكن عبوت وعقل زيد كمسل اللي تحبرام. دي بعدو خالة درسة كالاي درجة وراتات حفزت ماي وتربت سرق الهلو. إيران وعراق لتفناتها مجال أبحبر أقل الخدمات فاهم أيام. قبلت كوريا وجابان علاقة مجالات أمن وعسكرية أقل أدكبة فاهم أيام. أتفنق باكستان وأفغانستان حرب حديث أقل لتقلق كمس القدر وقم الحيبان. تفاصيل الأخبار أتكبت عد وخارج لنبرو مواطنين قل مترزع صندوق أمانة شهداء ومرعاية عائلات شهداء تبرعت مال كمس الودو وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تحبرت تامم تصبطو من صالح موسى وحبيب.
1: كبت عد وخارج لنبرو مواطنين قل رزق صندوق أمانة شهداء ومرعاية عائلاتهم تبرعات مالكم ودو وزارة عمل ومنقفة اجتماعية تحبرت السودان لنبرة إريتريين 5500 دولار أمريكا محبر أمانة الشهداء للت أمرة إريتريين سكان سينسيناتي أمريكا 5000 دولار أمريكا جالية إريتريين تبورلينغن ودواراتا فالون وريت فيكا شويدن 4187 نقفة إريتريين سكان إلموهول ودواراتا شويدن 13389 نقفة إريتريين سكان مدينة هيسلي هوم شويدن هي أسر حتى ألف وكلمة وصصة وحتى نقفة قل صندوق أمانة الشهداء تبرعوا اللي كنا تهلا بإيري أسوسيشن قبلتاي موداق صحاي ستوكهولم للتأمر مواطنين كلمة وعسر كلا ألف وسمان مت وصصة وحمس نقفة جالية إريترين روغالاندا نروي 10000 دولار أمريكا مدرسة كالاي درجة حلاي 3600 نقفة من سكان نورنبرغ جرمن لاتا السيدات أقوين تسفازقي 700 يورو كم سليهما سكان سويزرلاند لاتوم السيد كيدانا قبر مدهن والسيدة عمت سين قبر هيوت 400 دولار أمريكا قل راعيوت عائلة الشهداء تبرعوا.
0: مدينة كرن فزعت مجتمع الزيد من مطت تعقل تعليم قل لتحابر لطلبو مسكن عبوت وعقل لبوم أنفر البوم زيد سبت هلا جب وحدينا مدارس متحسر قل لتهيبو متفاقد تقدمام. مديرة مدرسة مسكن عبوت وعقلة مدينة كرن أمر علي عبد القادر قال إرينا تهبت تحبره ما قدرتنا إلا مدرسة حدود سبتو وسوق مدارس قال لتكسد فانيد إلا سنة دراسة كلا ألف وعشر كلا كلا ألف وعشر سلس كدمت لا أنبتت مدرسة يوم عامت قال أربعة وسوساي قال أربعة وسس درساي كدمت هايبكم سنة على تحبر مثل لا تراها لا عشم دراسة وسوق أبسول قال لتشكي مثل شب شركته بمتعاون لقب أجهد لترأيل على محجز قل لرهيكم سل قدر وقم هباته ممر عالية دنقو باقل مسكونة ما جنيت أدرسوته متحسر زايد نية بسر وصبر كم سل طلب دي بشرح أتل مجال اللي شاركه لأهل يا حمدها قدمت مدينة كرن مثل مسكن عبوت وعقل لنبرس الاسم اتوسماني أنفار محبر كم سل هلو لتأمر. عدو خانة درسة كالاي درجة بسبب مهنة حرس مقارحهم وراتات حفزة ماي وتربت سرقوا له اللوم لسبب مهنة حرس تألها بو حبره لبرنامج الطلالين إلى أب مشاركة كلهم سكان

ترى حارس قبل أصلا حواراتات شرعتكم سلتو الحبر لا هدف لا قطرة قطرة اتمعن أقل أو علوتكم سلت حبروم ما يمر حفزت ماي وتربت السيد ولدن كيل في الساحة حفزت ماي وتربت أتى حارس قل البركة وما يكرس مدر قل لترزق مهم كم سلتو دي بالحبر لسر قل هلا كادم زياد فقري تقل تتركب منه كل دوارات حد لشبه مبادرات قل تنسى أطفاء قدام مدير مدرسة كالاي درجة عدو خالة مدرسة سفايت سفا ميكايل يعني لا مدرسة حرس توت قل لتسدو لا تنسى لا عفوا لا مبادرة حرس توت قل لتسدو لا تنسى كم سلتا أفهمام أتى مديرية فورتساوا بمعاونة بوليس الشعب وبعدام سب شركة لقب أجهد أتدافع الجرائم وأخطاءات فقريت سنيت كم سلت ركبت شرحام قائد مركز بوليس فورتوساوا سرجنت إبراهيم عمر يوم 24 جون تدارات دوايح سنكت كناب تهبع حبره أتأولا ربع سنة زهر الجرائم أخطاءات وأسبابه مقل اللي تكرع أتوقلوا تفزعت لركز أكادم كم سل سرقلا دي بشرح كم فقريتو لزهرة تهقوقة متس كم سل اللي تحبرام جرائم ده إجرى قل تدافع منه كم سل قلل شرحه سرجنت إبراهيم مطمطور لا تشعب ودرسة أبا بوليس لقب محاضرات سوالف مجتمع التول الحفز والشباب قل اللي تعدى أطفاء قدام مشاركة دنقوبة فهموم تحشمت قانون قل يزيد كان لما استلم محاضرات بتلولي قل تهيبه متكم كام دقاقيت متحسار قل تهيبه دي رأي لاتو عوادي للأجروت قبيرات عت لتنس مصدار قل تنس التوم سلام ومسكوبة دمانة قل تركبين شعب مطور بوليس النقبة دورو قل أزيد للبالآراء قدمو نفر قسم إميغريشن وجنسية قديمة منادلة ميجر الماز هايلي اتيوم كل جون ات سبعة عمره ات مدينة لندن بريطانيا اب حمام استشهدت اتورح جولاي سنة 1957 ات قوات تحرير اريتريا تحابرت قديمة منادلة الماز ات مكتب مارحيت فح مكتب سياسة وقسمات فازعوت سياسة وحفزة مستير وسائق تنظيم أورنيك ومنادلين وسجل شهداء حق حريتين وزارة إعلام وقسم إميغريشن وجنسية مجال توثيق سبول ومسلسل لاتو دور لأقديت محير بايتام عادت قبرهيني يوم 15 جون العصر مقابر محير بات أسمرة تمت قسم إميغريشن وجنسية باستشهاد قديمة منادلة ألماز هايلة لا تسمع يوم حزن اتشرح حق العائلة مليام ندالة مشاقيتا إيمان وصبر لهبكم لبل حسام مطابلتنا دي بأخبار كارج قل لأن نتعدي إيران وعراق تدمانت ومسكوبة منطقة تجارة وطاقة بحبر قل لخدمة قمتو حبر أيام وزارة خارجية كريتن لدولة يوم عسرة وسمان جون مدينة بغداد تأقلو ودا ودق دولهم سدايتن دكبات توقت أزكمتو دي بشرحو رتوب برنامج قومات قلها لتفاهمو وزير خارجية عراق فؤاد حسين التهبي شرحت مقباي مفكار تحاي كلوك لهالات للحمروق قل كل المنطقة أتبقوت كاريو كمسال هلا دي بشرح عدو لحالة السلام قلت أقدم دورا كمسال تأقد أفهمام أمريكا إيران قررت لها اللي تمنع قل ترفعه إيران يعني تخليج هرمز قل باخرات تجارة قل تقصدته وزير خارجية فؤاد حسين تلاكم وزير خارجية إيران عباس عراقجي عدو قلوق لها مشاكل بقبيه دق قل أكتم دوليت كم سلطة دي بشرح أمريكا من أتساور مشاكل قل تتجمل تفانا قبلة كوريا وجابان علاقة مجالات أمن وعسكرية قل أدقبات فاهميام لا اتفاق وزارة دفاع كليتا لدولة يوم عسرة وصمان جونة مدينة سول قبلة كوريا تأقلوا ودهو دكتوم كم كفالنا إلى اتفاق قبلة كوريا وجابان حبر متلامد عسكرية تقل ليديا وحبر ومسكوبة تقل تبادل لكم سلطو تعمرام انبال اللي برنامج نوي قبلة كوريا قل لقابا كم سلطو تهدقات أمرام اللي كنا تنتم مسكوبة لما انتقت الدمان قد تركب مثل أمريكا لما انت علاقة أمن وعسكرية ما معاونة كمسل زيد حبريان ميرحة قبلة كوريا وجابان اتما انبت كلالف عسرة وسست اقل وده ودق اتمجالات دبلوماسية تاغت ودفع لركز اتفاق كمسل فرمية تغارير لا فمام

أتفنجا جوار لاتن دول باكستان وأفغانستان حرب حديثة قل اللي تكلق كمسال قدر لتشرح اللام اللي تحبرا باكستان يوم عصر وسمان جون أفغانستان أبال أجريت هجوم طائرات بحدود 3 نفر كمسال قتل وحق ولا تشرحاتهم بهجوم زياد 7 كمسال تحاكروا ولا شرحت حكومة أفغانستان بليس قل تاب التوكمتو تحذير لاي بوسبت لهم شبه هون على مشاكل عسكرية نايكليتن لدول زياد قل إيلة مكره فرهد هلت حكومة أفغانستان كلهم أري لقب أو مدنيين كم سلطم تشرح من مهلت باكستان لكن سلحام إرهابيين كم سلطم تا لا تحبرم باكستان وأفغانستان أتفنجين لها مشاكل لقل تاون اتفاق ابتلو الزبط قل إيديا من ما اتفقين ابتلو لي كيداهو كم سلطان حياة تقارير لا فموم قليتان لدول من ما أنبتنا إلا سنة الله با وديعو متبادع الهجوم زياد 600 نفر كم سلط قتلوتو لا لتشرح كقدم حساب وحسابات ما طابلتنا قل لا ساعات لا لدال أخبار كبعد عدو خارج دي بالله تمام لينا متابعتكم دي محمد أرس أخبار أتلت فناتياد ولا نبرة مواطنين قل عائلات شهداء تبرعات مال ودوم ات مدينه كرن فزعت مجتمع دي بمسكن عبوت عقل زيد كم سلاليت تحبرام اتعدو خالات درسا كلاي درجه وراتات حفزت ماي وتربت سرقوا له اللو إيران وعراق 3 فنادق مجالات بحبر قل تمام فاهم يوم قبلة كوريا وجابان علاقة مجالات أمن وعسكرية قل دكبة فاهم يوم بتفنق باكستان وأفغانستان حرب حديثة قل تكلكم سلقدر وقم لتهاية النعم متابعتكم محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرت الأخبار من الفضائية الإريترية والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تبرعات لإعالة أسر الشهداء. ازدياد مطلقية تعليم ذوي الإعاقة الذهنية في كرنة. نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عدوخالة.

الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين. عراق يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران. روسيا تتوعد بالرد بعد توجه فنلندا رفع حظر استضافة الأسلحة النووية. إلى التفاصيل، أعلنت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن المواطنين في الداخل والخارج قدموا تبرعات مالية لتنمية صندوق أمانة الشهداء وإعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون المقيمون في السودان ب 5500 دولار أمريكي، والإريتريين المنضمون في جمعية أمانة الشهداء في سان سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية ب 5000 دولار أمريكي، وجالية الإريتريا في بورلانغ وضواحيها وفولان وارتفيك بالسويد ب 41178 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون في المهلات وضواحيها بالسويد 13389 نقفة. وتبرع الإريتريون المقيمون في مدينة هسلوم بالسويد بمبلغ 11261 نقفة لصندوق أمانة الشهداء. في غضون ذلك تبرع الإريتريون المعرفون باسم إيري سويشن بجنوب غرب ستوكهولم ب 212865 نقفة. وجالية الإريترية في أوكرلاند بالنرويج ب 10000 دولار أمريكي، ومدرسة حلايا الثانوية ب 36060 نقفة. كما تبرع المواطنان كيداني قبر مثن وسيدة أماتسين قبر هوة المقيمان في سويسرا بمبلغ 400 دولار أمريكي لإعالة أسر الشهداء. تتزايد أعداد ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو متلقي التعليم في مدينة كرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي، وصرحت الأستاذة علي عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الإعاقة الذهنية في كرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. وتقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012-2013 خدماتها ل 46 طالبا هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلاب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية لتخفيف نسبي من حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت السيدة عليا أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبر. تضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة كرن 380 عضوا. قام طلاب المدارس الثانوية في عدوخالة بنفير حماية التربة وحفظ المياه بإشراف خبراء الزراعة. وأوضح المهنيون الزراعيون المشرفون على العمل بأن هذا البرنامج يعد استمرارا لبرامج بناء المدرجات وتمهيد الأراضي في المزارع بمشاركة جميع السكان بهدف الحفاظ على كل قطرة ماء والاستفادة منها. وأوضح خبير الحفاظ على المياه والتربة سيد ولدنكيل في السهان أن الحفاظ على المياه والتربة مهمة لرفع الانتاج الزراعي وتنمية المياه الجوفية. وأشار إلى ضرورة اتخاذ مبادرات مماثلة في جميع المناطق لتحقيق نتائج أفضل. وذكر مدير مدرسة عدوخالة الثانوية الأستاذ تسفايتس فميكيلا أن المبادرة اتخذت لدعم المزارعين. اختتم مكتب التعليم في مديرية مندفرة دورة تدريبية استمرت 16 في مجال الرسم اليدوي قدمت للطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة. وشارك في الدورة 45 طالبا وطالبة من بينهم 13 طالبة، حيث تلقوا تدريبا أساسيا في مهارات الرسم واستخدام الألوان وتقنيات التظليل والتصميم الفني. وخلال حفل الختام الذي أقيم في 26 من يونيو أوضح القائمون للتدريب أن البرنامج ركز على تنمية المهارات الفنية الأساسية لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم الإبداعية في مجال الفنون التشكيلية. من جانبه أشار مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ تخست تخلي إلى أن الدورة تأتي ضمن البرامج الهادفة لتطوير مواهب الطلاب في مجالات الفن والإبداع والابتكار، داعيا إلى مواصلة دعم الأنشطة التي تساهم في تنمية قدراتهم. بدورها أكدت مسؤولة التعليم في مديرية مندفر الأستاذة بالاي أريان استكشاف المواهب الطلاب وتنميتها إلى جانب التحصيل الأكاديمي يساهم في بناء قدراتهم المستقبلية وافتح أمامهم آفاق أوسع للإبداع والتميز، مشددة على أهمية دور الأسرة

في دعم أبنائهم ومساندتهم. وفي ختام المناسبة جدد أولياء الأمور التزامهم بمواصلة دعم أبنائهم. أفاد قائد شرطة مديرية فرط الصور الرغيب إبراهيم عمر بأن الجهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب وشركاء آخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجريمة والمخالفات. وأوضح في السيمينار الذي عقده في دار الضاحي سنكت كناب يوم 24 يونيو تنفيذ أنشطة رفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجريمة وآثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك، وقال أن مكافحة الجريمة قبل حدوثها يجب جنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة عامة وخاصة الطلاب ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشعب. واقترح المشاركون بعقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق من يمارسون العادات الضارة وتعزيز الشعب مساهمته مع الشرطة لضمان السلام والأمن. استشهدت المناضلة الرائدة ألماس هايلي العضوة في إدارة الهجرة والجنسية في 2 يونيو بمدينة لندن في المملكة المتحدة إثر مرض ألم بها عن عمر ناهز 70 عاما. وانضمت المناضلة ألماس إلى صفوف قوات التحرير الشعبية الإريترية في أغسطس من العام 1975، وأسهمت خلال سنوات الكفاح المسلح في عدد من المواقع التنظيمية من بينها مكتب القيادة في فاح والمكتب السياسي وقسم التوجيه السياسي، حيث اطلعت بمسؤوليات حفظ الوثائق السرية للتنظيم وسجلات المناضلين وأرشيف الشهداء. وبعد الاستقلال وصلت قدمة الوطن من خلال عملها في وزارة الإعلام ثم في إدارة الهجرة والجنسية، حيث عرفت بسماتها الكبيرة في مجال التوثيق والأرشفة وتميزت بالإخلاص والانضباط طوال سنوات عملها. وأقيمت مراسم دفن المناضلة الماز في 25 يونيو بمقبرة الشهداء في أسمرة. ويستعرب إدارة الهجرة والجنسية عن بالغ حزنها لوفاة المناضلة الفقيدة الماز هايلي، تتقدم بأحر التعازي لأسرتها ورفقاء النضال وزملائها. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. التقى الرئيس الصيني شي جي بينغ في بكين بنظيره بيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الحليف البارد لروسيا حسب وسائل إعلام رسمية. واستقبل الشي الرئيس البيلاروسي في دار الديواتي وفق ما أفادت به قناة سي سي تي في الرسمية من دون مزيد من التفاصيل. ونشرت الحكومة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية محضر الاجتماع الذي جاء فيه بأن العلاقات الصينية البيلاروسية صمدت في وجه التحديات الدولية وهي في أفضل مراحلها في تاريخها. وقال شي للوكاشينكو أنه ينبغي للبلدين حشد موارد في كل الميادين لتعزيز المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طريق الحرير الجديد وتوطيد التعاون البراغماتي وفق ما جاء في المحضر. تأتي زيارة لوكاشينكو للصين بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي سلسلة من اللقاءات الرسمية في العاصمة بغداد شملت كبار المسؤولين العراقيين، وذلك في إطار زيارة تركز على بحث التطورات الأمنية في المنطقة والعلاقات الثنائية. والتقى الوزير الإيراني في محطته الأولى في قصر بغداد الرئيس العراقي نزار أمادي، وبحث جانبان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حول الوضع الأمني في المنطقة. وأكد الجانبان ضرورة تجنيب المنطقة مزيد من التوتر، كما شدد أمير على أهمية الاحتكام إلى حوار يهيئ لبيئة أكثر استقرارا ويؤسس لتفاهمات مستدامة تجعل الملفات العالقة وتخدم الأمن والاستقرار. من جهته أعرب الوزير الإيراني عن تقدير بلاده لموقف العراق وسعيها لاحتواء الأزمات وتقريب وجهات النظر، لافتا إلى حرص بلاده على مواصلة التنسيق والتشاور المشترك وتهيئة أرضية أوسع للتعاون والتفاهم إزاء القضايا والمستجدات الراهنة. توعدت روسيا باتخاذ إجراءات سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض منذ عقود على استضافة أسلحة نووية على أراضيها، معتبرة أن الخطوة تمثل تهديدا

مباشرا لأمنها القومي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستتحرك بسرعة وفعالية لإعادة ضبط موقفها العسكري والسياسي بما يتناسب مع المستجدات، محذرة من أن القرار الفنلندي سيزيد من المخاطر الأمنية في المنطقة. وكانت فنلندا العضوة في حلف شمال الأطلسي النيتو، قد أعلنت نيتها تعديل القانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة بما ينسجم مع سياسات دول شمال الأوروبي، وهو ما قد يفتح المجال أمام نشر أسلحة نووية على أراضيها خلال أوقات الحرب. وتشترك فنلندا مع روسيا بحدود تمتد لنحو 1340 كيلومترا في ظل استمرار التوتر بين موسكو والحلف. أجرى وزير الدفاع الياباني شيجيرو كوزومي محادثات رفيعة المستوى مع نظيره الكوري الجنوبي جيو باك في سيول، واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الأمني الشامل بدءا من الدبلوماسية الاستعراضية وصولا إلى التقنيات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي. وبحسب البيان الصحفي المشترك الذي صدر عقب المحادثات، أعرب الوزيران عن تقديرهم للتقدم المحرز الذي أحرزته العلاقات الدفاعية الثنائية في الآونة الأخيرة، واتفقا بشكل خاص على تعزيز التبادل بين فريقي الاستعراض الجوي العسكري المرموقين. ومن المقررات الهامة الأخرى التي اتخذت خلال الاجتماع، اتفق البلدان على استئناف وتطوير تدريبات البحث والإنقاذ البحري بعد توقف دام 9 سنوات. وفي الوقت نفسه سيفتح قطاع الدفاع في البلدين قنوات الحوار الرسمية لتعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ولا سيما تطبيق الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. عناوين النشرة مرة أخرى: تبرعات لإعالة أسر الشهداء، ازدياد متلقي التعليم ذوي الإعاقة الذهنية في كرنة، نفير تنموي لطلاب المرحلة الثانوية في عد خلاء، الرئيس الصيني يجتمع بنظيره البيلاروسي في بكين، عراقجي يبحث في بغداد ملفات الأمن والملاحة ومخرجات اتفاق واشنطن وطهران، روسيا تتوعد بالرد بعد توجه فنلندا رفع حظر استضافة الأسلحة النووية. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأكارم، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 29 من يونيو لعام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة إريتريا للدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإريتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية جندع. في الأنباء العالمية، إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اختتم الاتحاد العام للدراجات الهوائية يوم الأحد 28 من يونيو منافسات النسخة 16 من بطولة إريتريا للدراجات الهوائية لعام 2026 بإقامة سباق الطريق في العاصمة أسمرة، والذي شهد تتويج الدراج ملكياس مأكلي بطلا لبطولة إريتريا. أقيم السباق الطريقي لفئتي النخبة وتحت 23 عاما معا لمسافة 183.6 كيلومتر، حيث نجح دراج فريق إنيوس ملكياس مأكلي في حسم السباق بعد أن أنهى المسافة بزمن بلغ 4 ساعات و16 دقيقة و29 ثانية بمعدل 41.9 كيلومتر في الساعة الواحدة. وجاء فوز ملكياس بعد هجوم انفرادي حاسم شنه قبل حوالي 30 كيلومترا من خط النهاية، وتمكن من التتويج بلقب بطولة إريتريا لعام 2026. واحتل دراج فريق أستانا هينوك مولو برهان المركز الثاني بفارق 2:33 عن الفائز، فيما جاء دراج فريق موفيستار ناتنائيل تسفاتيون في المركز الثالث. كما حقق ملكياس مأكل إنجازا مزدوجا بعدما توج أيضا بلقب فئة تحت 23 عاما محققا الثنائية في البطولة. وجاء دراج فريق دندن نفتاليم إفريم وناتان تسفالم في المركزين الثاني والثالث على التوالي ضمن هذه الفئة. وفي منافسات فئة الناشئين، أحرز دراج فريق دندن يوناتان تيدروس المركز الأول في محل زميله إيوبيد إفريم في المركز الثاني، وجاء ويليام زرئيت من فريق أسبيكو في المركز الثالث. وكانت منافسات فئة السيدات قد أقيمت في 25 من يونيو، حيث توجت متسابقة فريق الإقليم الجنوبي سوزانا في السهية بلقب بطلة إريتريا لعام 2026. واختتمت البطولة بتوزيع الميداليات والجوائز المالية على أصحاب المراكز الأولى في مختلف الفئات. احتضنت مدينة كرن يومي 27 و28 من يونيو معرضا للصور يوثق جانبا من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة الاستعمارات الإثبية بحق الشعب الإريتري، ويبرز حجم التضحيات الجسام التي قدمها أبناء الوطن في سبيل الحرية والاستقلال. ضم المعرض الذي نظمته شرطة إريتريا بمناسبة يوم الشهداء 20 من يونيو مجموعة من الصور والوثائق المستخرجة من أرشيف العدو، والتي توثق الجرائم التي شهدتها مدينة كرن خلال 60ياتي و70ياتي القرن الماضي. وقد أقيم المعرض في المواقع التي شهدت تلك الأحداث في خطوة تحمل دلالات وطنية عميقة وتسهم في ترسيخ الذاكرة التاريخية لدى الأجيال. وأكد قائد شرطة إقليم عنسب العقيد لبسو تسفا ميكائيل أن المعرض يقدم شواهد موثقة على جانب من الانتهاكات الوحشية التي تعرض لها الشعب الإريتري، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة يمثل واجبا وطنيا يعزز الوعي بتاريخ النضال وقيمة الاستقلال. كما قدم عدد من الناجين وشهود العيان شهادات حول الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، مؤكدين أن سياسة القمع والتنكيل التي انتهجها العدو لم تفلح في كسر إرادة الشعب الإريتري، بل زادت من تماسكه حول ثورته. وأعرب عدد من الشباب عن تقديرهم للمعرض، مؤكدين أنه أتاح لهم اطلاع بصورة مباشرة على وقائع كانوا يعرفونها من خلال الروايات التاريخية. يذكر أن هذا المعرض سبق أن أقيم في العاصمة أسمرة قبل
انتقاله إلى مدينة كرن التي شهدت بين عامي 1964 و 1976 واحدة من أبشع ممارسات الاحتلال الإثيوبي، حيث عمد إلى عرض جسامين المناضلين الإريتريين في الساحات العامة في محاولة لترهيب السكان وإخماد روح المقاومة. عقد لقاء تشاوري في مديرية الجندع مع أصحاب المرافق الخدمية ومقدمي الخدمات لمناقشة أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة التجارية والاستخدام الصحيح لتراخيص مزاولة الأعمال. وخلال اللقاء أوضحت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعودة حمد أن الالتزام أو التزام التجار باللوائح المنظمة للتجارة يحميهم من العقوبات والخسائر، مؤكدة أن عدم تجديد رخصة النشاط أو مزاولة التجارة دون ترخيص أو ممارسة نشاط غير مرخص به يعد مخالفا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية. من جانبه شدد مسؤول فرع الصناعة سيد داويت إمبايه على ضرورة الالتزام بالمؤسسات المنتجة لمواد البناء بالإجراءات القانونية، داعيا المخابز إلى توفير منتجات ذات جودة عالية وفق المعايير المطلوبة. كما أكد أن مكتب القانون والنظام بالتنسيق مع إدارة المديرية سيواصل تنفيذ عمليات المتابعة والرقابة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفي ختام اللقاء طالب المشاركون بتشديد الرقابة على أسعار السلع الاستهلاكية وضمان الالتزام التجار بالإجراءات القانونية في تجارة الجملة والتجزئة والحفاظ على نظافة البيئة، إلى جانب العمل على توفير المواد الخام للمخابز بصورة منتظمة بما يضمن استمرارية الإنتاج. وكانت مسؤولة فرع التجارة بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة مسعود حمد قد عقدت لقاء مماثلا مع أصحاب المرافق الخدمية في مديرية قحتلاي. أفاد قائد شرطة مديرية فورتو ساوا

الرقيب إبراهيم عمر بأن الجهود المبذولة بتعاون الشرطة والشعب وشركاء آخرين قد حققت نتائج إيجابية في مكافحة الجرائم والمخالفات. وأوضح في السمينار الذي عقده في إدارة ضاحية سانكات كناب في 24 يونيو تنفيذ أنشطة رفع الوعي خلال الربع الأول من العام للحد من الجرائم وأثارها وتراجع معدل الجريمة نتيجة ذلك. وقال إن مكافحة الجرائم قبل حدوثها يجنب الكثير من الأضرار، وذكر بأنه إلى جانب المحاضرات التي تعقدها الشرطة عامة وخاصة للطلاب ينبغي الحفاظ على قيم المجتمع التي تدين الجرائم ونقلها إلى الشباب. واقترح المشاركون بعقد محاضرات لزيادة معرفتهم بالقانون وتعزيز عملية تجميع القرى لتمكين المواطنين من الاستفادة من مؤسسات الخدمات الاجتماعية واتخاذ إجراءات تصحيحية بحق من يمارسون العادات الضارة وتعزيز الشعب مساهمته مع الشرطة لضمان السلام والأمن. تتزايد أعداد ذوي الإعاقات الذهنية وتخلف النمو متلقي التعليم في مدينة كرن بالتزامن مع تزايد الوعي المجتمعي. وصرحت الأستاذة عالية عبد القادر مديرة مدرسة ذوي الإعاقة الذهنية في كرن بأن الطاقة الاستيعابية للمدرسة محدودة وينبغي افتتاح المزيد من المدارس. تقدم المدرسة التي بدأت عملها في العام الدراسي 2012 و2013 خدماتها ل 46 طالبا في هذا العام، مشيرة إلى أنه مع تزايد الطلب على التعليم يتوقع أن تؤدي الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء لإنشاء فصول دراسية إضافية إلى تخفيف نسبة حدة الاكتظاظ الحالي. وقالت الأستاذة عليا إن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة يتطلب اهتماما كبيرا ورغبة وبراعة وصبرا. تضم جمعية الإعاقة الذهنية وتخلف النمو في مدينة كرن 380 عضوا. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أطلقت إيران صواريخ وطائرة مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت وبحرين بعد وقت قصير من تهديد الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على القيادة الإيرانية إذا لم تلتزم بالاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب. وقال الجيش الأمريكي في وقت سابق إنه شن هجوما جديدا على إيران بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز، أهم ممر مائي لنقل الطاقة في العالم. بينما قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية والجوية شنت عمليات مشتركة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في الكويت وبحرين ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. ونقلت قناة بريس تي في الحكومية عن الحرس الثوري قوله في بيان إن الضربات الأمريكية انتهكت وقف إطلاق النار وإنها ستؤدي لوقف كامل لجميع العمليات الدبلوماسية. وأضاف البيان أن القواعد الأمريكية في المنطقة سترى جحيما في الأيام المقبلة. وأكد مسؤول أمريكي الهجمات على منشآت أمريكية وقال إن الوضع لا يزال يتطور، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في صفوف الأمريكيين أو آثار كبيرة في المواقع الأمريكية بالشرق الأوسط في هذا الوقت. أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات الجوية الصينية أجرت دورية مشتركة مع نظيرتها الروسية في المجال الجوي فوق بحر اليابان وبحر شرق الصين وغربي المحيط الهادي. وأكدت الوزارة أن الجانبين أظهرا عزمهما وقدرتهما على صون السلام والاستقرار الإقليميين، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل مثل عدد وأنواع الطائرات المشاركة في الدورية. وأعلن الجيش الكوري الجنوبي أن أكثر من 10 طائرات عسكرية صينية وروسية دخلت لفترة وجيزة منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية. وأوضح الجيش أنه أرسل طائراته المقاتلة ردا على ذلك، لكنه أشار إلى أن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي للبلاد. وهذه هي المرة 11 التي تجري فيها الصين وروسيا دورية جوية مشتركة، وقد أجريتا أول دورية جوية مشتركة لهما في شهر يوليو عام 2019. في النبأ الأخير، أجرت القوات الأمريكية واليابانية مناورات مشتركة بالذخيرة الحية في جزيرة كيشو بجنوب اليابان، وذلك ضمن مناورات التنين الحازم وهو التدريب الثنائي السنوي الذي يجمعهما. وشارك في المناورات نحو 90 عنصرا من مشاة البحرية الأمريكية إلى جانب 300

فرد من قوات الدفاع اليابانية، حيث تضمنت التدريبات استعراضا للدبابات والطائرات المسيرة المخصصة للاستطلاع والمركبات المدرعة، إضافة إلى تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية وتدريب ميداني على العمليات القتالية المشتركة. تأتي هذه التدريبات في إطار جهود واشنطن وطوكيو لتعزيز قدراتهما المشتركة في الدفاع عن الجزر ورفع مستوى التنسيق والاستجابة للسيناريوهات الأمنية المختلفة في منطقة المحيطين الهندي والهادي في ظل استمرار التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الدراج ملكياس مأكلي يتوج بطلا لبطولة إريتريا للدراجات الهوائية. معرض صور يوثق المجازر التي تعرض لها الشعب الإريتري بمدينة كرن. لقاء تشاوري لتعزيز الالتزام بالأنشطة التجارية القانونية بمديرية جندع. إيران وأمريكا تكثفان الهجمات وتهددان بالتصعيد. الصين وروسيا تجريان دورية جوية مشتركة فوق بحر اليابان. والولايات المتحدة واليابان تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، جمعة مباركة وطيبة عليكم في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية. كالعادة سنقدم لكم مختلف الأغاني والألحان العذبة إن شاء الله في حلقتنا اليوم، زائد اتصالاتكم وإهداءاتكم إن شاء الله. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. سلام كميك اني خمز خبركم من خبرك انت خطا تلتي مدب التلفزيون ايشاب في الليل ما خطا تلتي مدب هيلو دبيوا كميك اني خوم انه هوكم وترو مدبكم مدب هيلو دبي وحدنا لكم قريبنا لنا بغتا كاب تلفزيون ايترا زتفلالي درفتات بستفلالي قنقطاتنا ايترا انا قريبنا زلنا كم وترو دوي لكم ابنا بنك اتصالات في دما بخبر ان عدمنا مدبنا بزا قدامي تدرفي لنا قريبنا زلنا لومي نايزر ابروخ حدقو نيجيريا زهرات بالدرفي فلاميت مدبنا هتكون يا مالتي لو ما انت مكتتالكم اي فلينا سادة المشاهدين. أولى أغانينا لليوم حتكون أغنية للفنان المخضرم زرع بروخ حادقو نيجيريا. خلونا نتابعها مع بعض ونحن معكم على الهواء مباشرة زي ما قلنا سابقا. اتصلوا معنا أو اتصلوا بينا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. نحن في انتظار اتصالاتكم وهداتكم إن شاء الله.

0: نحييكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، زي ما قلنا سابقاً نحن معكم على الهواء مباشرة وبرنامج أو حلقة من برنامج ألو دبيوة على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترينا. خلونا نستقبل أول اتصال لنا في حلقة اليوم. هلو
1: هلو هلو سعاد،
0: هلو دبيوة، مرحبا.
1: برخت بهالك قبل زمان لأسلين
0: هراي، كم يوعي الكبرخت؟
1: ما تخواك زين أجل ممكن سنك أني غيث من اللهم
0: الحمد لله بطعم تبو. تفضل برخت.
1: أرد نجم مساء أخوهم لما يدوا أيضاً أدلوا فينا أرسلين لكم
0: هراي أني لنا، شكراً، كلهم سمعوا خلوا، شكراً برخت.
1: بالمغطال من تقبيل المستمع تليفون سلام له
0: هراي، تكشف الأساسي
1: أمانة مني الكاب له
0: هراي، سمعك كله
1: المفتال مخبر كولاريتي ويجرامي بسي أبو خرسطوس
0: تمام
1: مخبر سلعاتيتي ويجاري كيلن أمنا
0: هراي
1: أشوالين سركة طافي سيوان قبل جاريكة مستحل بيتا
0: تمام
1: أشوالين سركة طافي لولا قبل جاريكة
0: تمام
1: أشوالين سركة طافي يرانوس قبل جاريكة
0: هراي
1: أبشوالين دركت حوي إبرين جزت قابي هير
0: تمام
1: أبشوالين دركت حوي كدانة جزت قابي هير
0: تمام
1: أمنروي دركت حتي مثلال جزت قابي هير
0: هراي
1: أبي أثنرا جزاهم لفليان دركتها دك أحواتي أرسي ما تقعين ليجي أتقعين
0: تمام
1: أبا قريات دركو دك حتي إبن رؤسهم أليك رؤسهم يرمي الله رؤسهم
0: تمام هراي
1: من دفعه تركت حتي اسمرت جبت جابيهر
0: هراي
1: لبنو لهم حوالات قدامي زرعه
0: هراي
1: قمون لبنو لهم حوالات محضر مستقيقات قدامي زرعه
0: هراي
1: لبنو له هزبي افهم سايساق مستقالو
0: تمام هراي
1: لقبور فريزان تاقري افا ابو اكتاة فورتي
0: هراي
1: سنعات هابكا قدير أصيحة دينا والدك إني أموت مع أصحابك هذا من دي
0: هراي
1: غير المهول التي أصلاً حيث أتمنى في الخالم أني اللي شقات مع أرقاء
0: يأني لنا، شكراً برخاتي، يأني لنا بطعمين أنا مسكنك
1: مرحبا
0: مرحبا هراي بأرض خبركم تعذبتنا كرأيت التليفون ولا لا تنحن قبلها. هلو هلو هلو هراي بأرض خبركم تعذبتنا. هلو هلو دبيوة، مرحبا.
2: هلو
0: مرحبا، من قبل؟ هلو
2: هلو
0: هلو، سمعك كلكم من قبل؟
2: ماما سعد
0: مرحبا، من قبل؟
2: هلو
0: سمعك كلكم من قبل؟ معلش
2: انا احمد مرسات عوض محمود سمعي
0: هراي، تفضل حبيبة انا عوض
2: عوض محمود
0: هراي حبيبة انا اتصل سمعك كلكم
2: مجال مرتاح سلام من عادي
0: هراي شكرا حبيبة أنا يغني اللي هراي
2: مجال مرتاح أقدم من عادي سلام كبير دلي
0: هراي
2: شعونا بوي ندي
0: هراي
2: شعونا بوي ندي
0: تمام هراي
2: أبوي سلا محمود أحمد
0: هراي
2: أبي سلام عليك كدانا
0: تمام قتل عوض
2: قتل شعون أكود عدي
0: هراي
2: قتل شعون أكود عدي
0: هراي
2: بسعر جيرمان زل أكود جون
0: تمام
2: جون كده يوانس كدهنا
0: هراي
2: سايمون كدهنا
0: هراي
2: سايمون كدانا
0: سمعك الله أتصل هراي
2: نعم كدانا

0: هلا
1: هترجعونا عبايين.
0: هراي
1: تعالي يا محمود،
0: هراي
1: تعالي يا محمود، شعوها نحواتي أحمد، أحمد محمود، ليلى محمود.
0: تمام
1: فاطمة محمود،
0: هراي
1: فاطمة محمود،
0: هراي
1: فتلغان قرابتي،
0: هراي
1: فتلغان قرابتي، أبي عبد الله مقبلو، ماما جدي، ماما فرحات، ماما ستيل،
0: هراي
1: ماما مريم.
0: تمام
1: أمو داتا نزفور بريزيدنت سياسة فوركي.
0: شكرا حبيبة أنا يغني اللي يعوض يغني اللي يزودي شكرا هرين بارد حبكم تعزبتن كمان تليفون لا تنهن قبلها
1: هلا
0: هلو هلو دبي ومرحبا
1: هلا، سلام، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تعالي
0: مرحبا من قبل
1: يا
0: الحمد لله خير من قبل
1: سلام، دخلت جميلة
0: جميلة تفضل حبيبتي طوالي
1: نجمت. تعال تعزف وقفت ولادتي جمرت أقحت لها تركيب
0: هرين
1: موصل تعزر اسمان حامد أقحت لها تركيب
0: تمام
1: نقول أم هز بقحت لي بفولي مالتي
0: هالراي
1: شي إذن أباغ زمو حلا بفني
0: هالراي سمع خلو
1: مع
0: كوم
1: أخي
0: شكرا
1: عم
0: جمولي
1: تبقى مدى بيزن له طلوة
0: شكرا حبيبتي أنا أغني لنا شكرا
1: نقول أم نحمي عب اسمار عزر كبو عب وطع عزر كبو عب كنت عزر كبا
0: تمام
1: عب
0: هالراي
1: كل مالتي
0: هالراي
1: راشي نبو من أم فاميلي عاد معلم على جاب إيرتا ما بدك نركبو
0: تمام
1: هيك
0: شكرا
1: سلام عليكم
0: شكرا جمولي غني
1: وحاسة
0: لنا شكرا
1: عليك
0: جميلة مرحبا
1: وحاسة
0: شكرا حبيبتي حرين بارز حبركم تعزبتنا قمت أقدم مزبلكو ما دبكم ما دب هلو دبايوا بقطع كاب تلفزيون إيرت راح يزنا لكم قريبنا لنا بتن لمدات قطط التليفونات نعسة خلت عيسان أربعة حمسان أربعة كمون عسة خلت عيسان أربعة سبعة أربعة دويلكم أب من دبناك تساتفو بخبرين عدم تساتفهم أي فلين ندبلنا نبزأت إلى تسعب بو أنقوا كنا ما تدرف درفي نيدم تزاوي عنده سالة نابو قبلكم يماتي نعسمي نحن من لسينا سادة المشاهدين يبدو أنه حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم أغنية بلغة الكنامة للفنان عنده نسمعها مع بعض

0: سادة المشاهدين، كنا مع أغنية بلغة الكنامة للفنان عندو سالم. إنه نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم.
0: الحمد لله. من قبل؟
1: نعم، بارك رامي.
0: الله يبارك فيك يا رب. تفضل يا رامي.
1: والي مجمرتان ولادي جمال محمد برعان.
0: هالراي؟
1: ولادتي نجمة أحمد فرج.
0: تمام.
1: نحواتي إكرام جمال.
0: هالراي؟
1: سوايا جمال، جمال أحمد عناجر.
0: هالراي؟ تمام.
1: بازرك أكرم.
0: هالراي؟
1: أكرم جمال.
0: تمام.
1: سيستر ميسا.
0: هالراي؟
1: ميسا جمال مع أسعد.
0: هالراي؟
1: دبوت حفتي سامية إبراهيم.
0: تمام.
1: فاني لكلهم.
0: تمام.
1: فاني لأحمد أحمد.
0: هالراي؟
1: علي حمد نور أحمد فرج.
0: تمام.
1: لندا محمد فرج.
0: هالراي؟
1: فرج أحمد.
0: تمام.
1: منى أحمد فرج.
0: هالراي؟
1: جمال.
0: تمام.
1: زينب منى.
0: تمام.
1: أفرح.
0: هالراي؟
1: فرج كفرج كأكوي كمال جماعة كوال دمر أو أمريكا.
0: تمام. هالراي؟
1: إيران.
0: هالراي؟

0: اختي نصر الدين، ريان،
1: تمام
0: عادل، خالد، مرلي،
1: هالراي
0: خب كله بك حاتمي ودي حاتمي،
1: تمام
0: ريدوان محمد صورين،
1: هالراي
0: ودي حاتمي، ريان محمود تركي ده أمك،
1: تمام
0: بقول أم بيت أسد فرج،
1: هالراي
0: كله مصطفى أحمد فرج،
1: هالراي
0: المسمراء كان جولدن فارمينتا، أميرة حمد جمال بشر، كاسهون يونس،
1: هالراي
0: كلهم دقوا كوي بديتو سهير،
1: هالراي
0: تنفر نهي اسمراء كارن كريستيلا بمولهم ريزانا نورا سمير هيثم كلهم
1: تمام هالراي
0: مرعوي
1: هالراي
0: كلهم لحمدة
1: تمام
0: كامل اللحم إذا زحت كن أخر جمعة مبارك.
1: الله يبارك فيك يا رب. شكرا رامي، شكرا.
0: السلام عليكم.
1: مرحبا وعليكم السلام، شكرا لك.
0: هلو هلو هلو
1: كمان تلفوناتنا. هلو هلو هلو تلفوناتنا مش لنت زي تقاقي. هلو هلو. أسعد المشاهدين، زي ما قلنا سابقا نحن معاكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية، وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج ألو الدبيوة. اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و 12 24 74 وشاركوا معنا. عندنا اتصال. هلو
2: هلو
1: هلو دبيوة، مرحبا.
2: هلو
1: مرحبا، سمعك كل أخو.
2: هلو
1: هلو هلو، معلش تليفون ما تأتينا تاني حتى أريد ألا. السادة المشاهدين، اتصلوا بينا على أرقام هواتفنا 12 24 54 و 12 24 74 وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة. حنكون في استقبال اتصالاتكم وهداءاتكم إن شاء الله. زي ما قلنا سابقا نحن معكم ومختلف الألغاني والألحان العزبة إن شاء الله، إن شاء الله تعجبكم إن شاء الله. فيما يلي أغنية بلغة التجرينية للفنان المخضرم والزاقر بعنوان كومبشتات، وحنتابعها مع بعض. حرين بارز هبركم تعزبتنا، تليفوناتكم كساب زمت أنا مزاعت لا تسعب زلادر في أخب لكم. حادة خفتي كتمان أسمرة كابز زفتفلة طلو عاب النقر قودنا حارنة اللي نتوعو ويكابت اللي مودة أتواوعة كومبشتاتو اللي نتوعو دعم شتانا يماكياتو ناي كابتشينو نايز تفلا ليكيك زلو حادة إرقاي مالتيو كوم أمخنيات بمقباري خاود زاقر كومبشتاتو اللي داري في الله زلو نزا قودنا حارنة اللي قودنا مالتيو قاتلة تسعب درفي ناتو يحدكم ماتيو ناي ود زاقر كومبشتات خبلنا حبيرنا هنسمعينا ملاسكم ينا مسانة تنحو.

0: من الفنان مولجيتا والزاجر. سادة المشاهدين نرجع لاتصالاتكم، عندنا اتصال. هلو هلو، تليفون ما جاتنا اللمس لني. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا، سمعك كلهم من قبل.
1: هلو
0: هلو
1: هلو هاي قطعة
0: هلو، معلش تليفون ما جاتنا زينها، بس اي تسمع معنا مثلني. هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا، من قبل.
1: إذن يتعقب هاي قطعة
0: هراي، كم يوعي لك إذن؟
1: غير مسجد عندي هم جميل لهم.
0: تمام الحمد لله حبيبتي، تفضلي.
1: على سلام قبل
0: هراي، طوالي
1: بعد عملت نغور سيزين دي سياسة فورقي
0: هراي.
1: لما كل خال حيلتات إترا
0: تمام،
1: عوشتنا وطان زركب مثل قوبس درابيتي
0: هراي
1: نتعوم ما طاحي قطع بمول أم
0: تمام،
1: نيال كفلهم ودي
0: هراي
1: مغصب قولي
0: تمام،
1: نقول رابطي حريت معاري حريتي مزقبي اي حتاك اشرف له عبرتك اشرف له
0: هراي
1: قلنا تعشفة ومسك درابيتها
0: تمام،
1: نتكي بريتي
0: هراي
1: نسلام عرفيني
0: تمام،
1: نمركب إلياس نعمت جورة من كايل مول وهزب هاي كوتا سلام قبل جلي نعخ خا نزي عب مدب دباي واضح لفن خا سلام
0: هراي هراي. شكرا إذن، سمعك كله تكنيشان إرمياس قويت أمي غني لنا. شكرا إذن، كمان تليفون لنا. هلو هلو هلو
1: هلو
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: هلو
0: مرحبا،
1: هلو
0: هلو
1: هلو سعد،
0: مرحبا، من قبل؟
1: أنا هلو سعد،
0: سمعك كله من قبل؟
1: أنا لوليا بال،
0: كم يوعي لك لوليا؟ هلو هلو، معلش
1: ساري سعد سلام دمو قبل
0: هالراي قتل سمعك كله هو
1: سلام دمو قبل
0: قتل سمعك كله هو تلفزيون الله مسلم الطاخي ابطا تلفزيون تلخ رح اقبل لك
1: ما تنسى عني هو تعبي هو تايلا
0: هالراي هلو
1: ادي رت ابابا
0: هالراي
1: هلو
0: سمعك كله هو
1: قتل ندي رت ابابا
0: هالراي
1: بابا دانيال جوراب
0: تمام
1: نزفت واحات الني بسرعة أبابة
0: هالراي
1: نوكوي ميكيل أبابة
0: هالراي
1: نيشي أوكالو أنقسم أبابة
0: هالراي
1: أب نيزرلاند.

0: كوكب أكوي، صوته أكوي مالتي سامي الأبابة مستريتو روزينا مستدقو مريم إيسا مالتي.
1: هرّاي
0: نا أب شو دنزر كوا عموتاتي
1: هرّاي
0: بسرات مبرق كومون أفرنسا زركب حاوبوي برهانة قبرات
1: هرّاي
0: دوكم كلهم سلام كلهم دلي نا
1: تمام
0: حالتات مكرخال إيرترا نكبر البريزيدنت إسياسة فوركي
1: هرّاي يأني لنا لوليا يعني لنا شكرا لوليا بتعمي اذا مسجنكي كمان تليفون لا تنحل التليفون كنوسد وصل هلو
2: الو سعد،
1: هلو دبي ومرحبا
2: ما يوعلكم؟
1: تبا الحمد لله كم يوعلك
2: اغزابير مسجن دعنا
1: من قبل
2: عام بالك وعد دعيته
1: هراي تفضل طعمه
2: مجمري انا زي حلو دوال وعد دالهم نقوم لهم يوحنا لكم دالي
1: يعني لنا شكرا طعمنا بدعمنا مسجنك حراي
2: كبرات ولدي قد تسلاي تنيت قبريوات
1: تمام هراي
2: بعد تبيت يسمهار كفلا مريم
1: هراي
2: دكاي كسانه في هذه البوم الام حواتين
1: تمام هراي
2: او عجب تركو بوم الام دك هذا ان 10 تغلطه
1: هراي
2: يو انا هو الفوت
1: هراي شكرا طعمي غني لنا
2: دل.
1: مرحبا كمان تليفون لا تنهلو هلو هلو هراي بارز حواركم تعذبتنا تليفونكم كساب زمتنا نابزات إلى تسعب درفي هبلكم درفي بوانقع عفارينا قريب نازلنا نايدم تأومن سيح حسين كلها حابين أنها نسمعينا يبدو أن نحن نخش فاصل غناء أستاذ المشاهدين أغنية جميلة باللغة العفارية للفنان حسين كلها خلونا نسمعها مع بعض.

0: رجعنا لكم السادة المشاهدين وعندنا اتصال، نقول ألو. هلو هلو هلو، تلفون لا
1: الو
0: تلمسلني. هلو دبي ومرحبا.
1: الو
0: مرحبا،
1: الو
0: سمعك كله خو من قبل
1: الو ما جبت دبي ولا
0: ماذا بدبي وادوي الكل اخي. هلو
1: الو ماشي لولا بحر
0: هالراي، كم يوعي الكل الاولى
1: عارف لولا تستمر
0: هالراي.
1: الو
0: تفضل حبيبتي، سامعك كل اخو.
1: زرير مسكن لحني هاري مو من دفع دي خمرت
0: هالراي دليتكي
1: هاري درفو كومي جمرانة بحرنا تقولي بحرنا
0: نايما، بحرنا نايما.
1: هو درفي اوكي بحرنا تقولي بحرنا تقولي
0: ان شاء الله
1: ابزي مبل 3 عمت ابزي ما يوقعو درف استدرفت انده
0: استدرفت
1: استانو
0: هالراي.
1: تمافتي قنبار زنابرو بملؤم تقارلتي تتساتفون بسم سوات انتم زوتون مالتي
0: اوه ان شاء الله حري حري طوالي يا
1: نودي
0: بسمة
1: أبو
0: ان شاء الله
1: أمريكا زلو
0: حري.
1: ميروني أسفة وحاوي كأ أبو أمريكا زلو إيشاس تستا مريم
0: حري
1: ناقوال حاوبي أبو أمريكا الله هاي نشافة
0: تمام
1: سبعي حفتي كأ أبو فيرجينيا لو
0: حري
1: يمانا
0: تمام حري
1: نخلو فقالت لنا عهم مدف دبايوان نقولهم فتو
0: آمين.
1: سيكاني
0: يغني
1: تعاني
0: لنا،
1: اللي
0: شكرا الأولى، يغني لنا بتعمين أنا مسكن. شكرا حبيبتي، مرحبا. كمان تلفوناتنا. هلو هلو
1: هلو هلو
0: هلو دبي ومرحبا.
1: مرحبا
0: من قبل
1: منير منير كابابيون
0: هالراي، كم يوعي الكام منير؟
1: سلام سلام
0: تفضل قتل.
1: عزيزة إبراهيم أبشو ودن تركب
0: هالراي
1: إنت عزيزة قروينا قوالت الصاي
0: تمام.
1: منير إبراهيم جرمان تركب
0: هالراي
1: يانا استاقي
0: تمام.
1: كومونغون راوا قوالت خلي
0: هالراي
1: عبد الله إبراهيم
0: تمام.
1: أمان إبراهيم
0: هالراي

0: تكون قبور بريزنتي ساعة صورتي.
1: حراي منير حراي
0: قول له دي بابينو انت سنيكا
1: حراي
0: نعرفها طب هذا يدعى بيها تفيارة.
1: شكرا منير الله ان شاء الله تمتقنا
0: اه
1: كتمتقنا ان شاء الله ان شاء الله سعاد حراي
0: شكرا طوال سلام باللينا
1: طوالي حراي منير شكرا
0: ما سارتها
1: شكرا يا أني لنا بتعمل أنا مسكين شكرا كمان تليفون لا تنا هلو هلو حراي بعد صحابكم تعزبتنا أنا بزعط إلى تسعب در فينا مثل أني تليفونكم تزيمة إلنا هلو حراي قد إلى تسعب در فينا يدم تساوي قارية أخذكم در في بقان قوات قرنية بس التليفون ما تزيعتنا لها نقبلها هلو هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا هلو
2: هلو
1: سامعك كله خبان قبل
2: مجمريا
1: من قبل
2: هلو
1: سامعك كله خبان قبل
2: هلو سامعني روحي
1: سامعك كله تلفزيون الله بتاخك ارحق قبل ما تنكن السماع مع راح اقف تاع التلفزيون
2: يا لو ساعدك انا سمعك اللغه
1: حراي قتلي منك بالمجمريه هلو
2: حراي ساعدك وش يا هما
1: راح اطول
2: مجمريه
1: سمعك كله حج منك بال
2: انا قلت سمعك يا لو ساعدك
1: هلو إيه معلش هلو
2: هلو
1: حج سمعنا اللخده هلو
2: هلو
1: معلش نايم مسمرت تقم يخون دخل نبزات الى تسعد لا درفي اخبركم زحبركم تعذبتنا درف بوان قوت قرنيا ني دبزا واريا اختلونا مالتي تليفونكم تزيمتينا دوالي تصني حتني ادقي ما حدول تسفا قبر ساده المشاهدين حنخرج فاصل غنائي لحد ما تجينا اتصالاتكم اغنيه للفنان قاريا اغنيه بلغه التقرنيا نسمعها مع بعض

0: ناب تليفوناتكم كل من صحابكم تعذبتنا تليفون مزيتنا الله. هلو هلو
1: هلو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب. مين معايا؟

0: بيك يا عثمان.
1: اهلا بيك يا بخيت، اتفضلي.
0: اوكي، انا مجمرتا نخبر ولادي عثمان صالح على هابرن قاعد ركب
1: الراي
0: قلت له نخبرت ولادتي شكايت على المدام
1: تمام.
0: قلت له نبم لهم حواتي اوش انو تنزلو حنان عثمان مصدقا
1: تمام
0: جمع بامنات مصدقو محفوظ عثمان مس بعلتي بيتون مس ودون
1: الراي
0: قلت له افرحتي يا بارنت تركب مس ودا مجاهد مراد
1: تمام.
0: قلت له ياسين حوي مس بعلتي بيتون مس دوكون
1: الراي
0: قلت له مصطفى حوي او عسر زركب مس بعلتي بيتو مس قالوا نجح مصطفى
1: تمام.
0: قلت له نعمة عثمان مس دقة ستي عثمان مس دقة منصور عثمان مس دوكو
1: تمام.
0: قلت له ندق حاتنا يا كرن زركبو حامد صالح شكر مس دوكون مس بعلتي بيتون
1: هالراي
0: قلت له نعمة صالح شكر أب كرن تركب كومون صوفيا غوالا أب مصر تركب مزدقان مصبع البيتا ياسر سعدين
1: تمام.
0: قلت له منصر صالح شكر مصبع البيتو أب كرن زركب
1: تمام.
0: كومون حات النوتاتي أب تبلديا زركبو
1: تمام. هالراي
0: كومون أكوي حمد علي مصبع البيتو
1: هالراي
0: حاتني اتمت مصدقة مصبع البيتا
1: تمام.
0: أفرح أم النور مثل متشو ودا
1: تمام.
0: أنت بلدي تركب
1: الراي
0: قلت له ما حد سيسعني أو اسمارا تركب هو تاشنا فيه مصدقة ما أكون مقص يعلن
1: الراي
0: مركب حقوس مركب بهرتين عبكرن تركب
1: الراي
0: كومون مسارحتي وتهدروا بوليس عبكرن تركبوا
1: تمام.
0: نزنا باخذ حلفنن معهم كأني
1: سامعوا كله وكله.
0: شكرا
1: بخيتة، الله يخليك. شكرا لك حرين بارز خبركم تعذبتنا هم تقدي مزبلكو زتفلا لي عين الدرفتاتنا قربنا لكم دلنا كم توترو سومن قبرو مالتيو بن قرب لكم دلنا تحستو تعقبوه تلو تسفا نقبر. السادة المشاهدين، كما قلت سابقا نحن معكم على الهواء مباشرة من الفضائية الإريترية وحلقة من حلقات برنامج ألو دبيوة. اتصلوا بنا وشاركوا معنا في حلقة اليوم من برنامج ألو دبيوة، إن شاء الله حنكون في انتظار اتصالاتكم وهداءاتكم. حرايم بارز خبركم تعذبتنا تليفونكم كاب زي ما تسألنا هم تزبلوا خو زي تفلايا درفتاتنا قريب نازلنا سككب هاجرنا إرثرا وطيئنا إنا حجينا عرب درفخ نسميعنا ما تيكو ساب تليفوناتكم زي ما تسألنا إذا قريب نازلنا درفي ناي سودان كومون عرب استفلا لي عينة لها جزء الله أدر في أجن كرمي تليفون مديات النلا مجمري هنقبله. هلو
2: هلو
1: هلو دبي ومرحبا.
2: سلام كمي ويلكي
1: تبقى الحمد لله كمي ويلكي
2: جبر مسكن تبقى هرميلا بهش
1: هرمي هرميلا حبيبتي تفضلي.
2: أنا كوس مسكن عيد لني
1: هرمي طوالي
2: مسكن عيك عاني يوم كاب عبيتي حالفتي جميركا كسبتي ترى كلهم ما يزبوا جنبار ستيوم استقادلو نعنى نزمات نتزين جنبقو
1: هرأي
2: وأسنان
1: تمام. هرأي
2: اللي هو استقادل تبوت أسنان
1: هرأي
2: بزا قد أنزي لعو مكان يتحلون
1: هرأي
2: كتاب ساعات إزي أجوه من دارو زقاسينا دبلونا دلو خاني بكا بفولي بكا كبير مسقانا علني نعوم مالتي نعوم اللي إدو إلى ناتوم يا زامد وحتى زامنا إدو اللي في البروغرام في ناتوم
1: تبو غيرك حراي
2: نعوم كان كبس إدو إلى بس هم نزلوا في كدي
1: أوه حراي تلاتنا لو مسامون نايما ندلي
2: خي أي مزانا عبد معك ناتي مسترفة بفيدن تقاي عند إرمس كفلز
1: إن شاء الله عبد ما تدلوخن أربع لما عندكم أبزحتو كافتني هاقروتي إلنا إن قريب نازلنا إن شاء الله عبد ما تزولوجن كان قرب الكينا هرميلا طوالي
2: ثانك
1: يو مال اختها بقبة ام حلالي فينا لكم كونكا اسفان قبر يغني لنا
2: اوكي ثانك يو
1: مرحبا شكرا هرميلا مرحبا. هذا ينبارز خبركم تعذبتنا كم تقدم زبلكو كبها قلنا ارثرا وطي لنا ناي قونكو عرب درفينا قريب نازلنا حبيبنا هنسمعينا فاصل غناء استاد المشاهدين اغنية عربية نسمعها مع بعض. معلش تليفون متيات لنا مجمرة نقبلها. هلو
3: الو
1: هلو دبي ومرحبا.
3: مرحبا سلامي مهرت أب مهر
1: كم يوعي لكم مهرت أب؟
3: سلامي
1: الحمد لله تفضل.
3: أوكي نعم عصر زرك إزر ودي
1: هالراي
3: ومون دينا قوالي
1: تمام.
3: سلامون
1: هالراي
3: سلامي
1: هالراي
3: وهالي
1: هالراي
3: كمون عبد عبد أمريكا الغميت أبوي
1: هالراي
3: كمون رجعت حسي
1: تمام.
3: كمون حركي سلامون جمع
1: هالراي
3: حسنا مارتا مانيل
1: هالراي
3: كلهم راح يسافر كل هذا الموتو
1: تمام.

0: ሙሉ ንዓኹ ማሓልታት ምክርኻል ኤርትራ
1: ሕራይ
0: ዘካ ቴንክዩ
1: ሽኩራን ምሕረት ኣቢቐኒ የለና ሽኩራን መርሓባ الساده المشاهدين لو ما اجانا اتصال خلونا نسمع اغنيه عربيه زي ما قلنا سابقا نسمعها مع بعض ونرجع خلوكم معنا او خلونا نستقبل اتصال بالاحرى ود سلطان تليفون هيبو هيبو قدي فينا نقبلها زي همان تليفون متيات لنا هلو هلو هلو هلو
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدب دبايوه من قبل
2: محمد بال
1: الراي كم يوعيلك محمد
2: سلام الحمد لله
1: اتفضل
2: اهني قبل كل شيء
1: طيب طيب يا محمد معلش محمد دوي لنا زين حط تليفون تقريت اتطلع مثلني تليفون تزي ما تصعتنا نبزات لا تسعب زلا درف زهركم تعزفتنا احنا بنلسكم هنا مثلا تنحوا
3: استنى اصحى معاي كلك يا البلاغات اتشطبت والدفاتر اتقفلت افتح الشارع يا زول
4: دي جي تدي جام اريح يا

0: نرجع لاتصالاتكم السادة المشاهدين. تليفون مزيات من الله. هلو هلو دبي ومرحبا.
1: هلو هرميلا سلام.
0: هل رأيك كم يوعي لك هرميلا؟
1: سلام
0: تفضلي.
1: مجمعتين أخدهم سدري
0: هل رأي؟
1: أقول له أسبي أشياء وش موت أمزركز.
0: تمام.
1: أقول له حياة ثلاث مكلة هالإذرة.
0: هل رأي؟
1: أقولنا أخون أخدهم سلام كبدالي.
0: هل رأي هرميلا؟ يغني لنا. شكرا حبيبتي أنا. مرحبا السادة المشاهدين، لو ما اجانا اتصال يبدو ان احنا نمشي نسمع اغنية تانية، كمان اغنية للفنانة الجميلة سناية امينة، اغنية بلغة التقرنية حنسمعها مع بعض لو ما اجانا اتصالكم. خلونا نستقبل الاتصال. هلو
2: هلو هلو دبي.
0: هلو دبي ومرحبا.
2: هلو
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: هلو
0: هلو
2: هلو دبي
0: سمعك كل اخو من قبل.
2: كما وعلكي
0: تبا الحمد لله. من قبل
2: ديانا يبار.
0: ديانا خمي وعلكي
2: تبا امها مسكين. كما وعلكي
0: الحمد لله. تفضل حبيبتي.
2: هالراي مجمع انا سلامكم الدنيا له.
0: هالراي
2: نسدراي.
0: هالراي
2: نبوم الام حواتي.
0: تمام.
2: نبوم الام بيت السبي.
0: تمام.
2: مع أخي نبوم الوحيد بيه الطبع أو شتن أبدك نزل له.
0: هالراي
2: بكا.
0: شكرا ديانا يغني لنا. مرحبا هالراي مبارز حضركم تعذبتنا بتليفونكم كاب زي ما تزالنا بزاطي لتسعب زالة درفي أخب لكم درفي نايد مزاوي سناية أمينة درف بوانقوة تقني أهتكون بس تليفون مزياتنا الله نقبلها. هلو هلو
3: نو
0: هلو دبي ومرحبا.
3: نو إيه ماري
0: تبقى الحمد لله. كم يوعلكي؟
3: أنا سؤال حبيبتي أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. مين معايا؟
3: أنا اسمي حوا ديني.
0: أهلا بيك يا حوا. تفضل حبيبتي.
3: كيفك؟ أول أسلم على أمك أمينة.
0: الله يخليك. شكرا لك حبيبتي أنا. الله يسلمك يا رب.
3: إن شاء الله أسلم عليها. تقولي لها حوا أسلم عليكي.
0: طيب حبيبتي طوالي.
3: كلهم أهلنا كلهم الموجودين أسلم عليهم.
0: طيب حبيبتي
3: وصحابي في جدة اللي موجودين.
0: تمام.
3: الريح في جدة.
0: طيب.
3: أختي إخواني تونين زهرة إبراهيم حوا راديا إبراهيم.
0: تمام.
3: وأصحابي اللي في السودين.
0: طيب.
3: جمعة حجية.
0: تمام.
3: زايد.
0: تمام.
3: بقاي.
0: تمام.
3: كلهم هذول أسلم عليهم.
0: تمام.
3: وإن شاء الله جمعة مباركة.
0: الله يبارك فيك يا رب.
3: وأخواني الموجودين هو اسمها أخويا مع صوفيا.
0: طيب.
3: مع ولدها إكرام.
0: تمام.
3: وياسمين ومختار.
0: تمام.
3: وجوهرة اللي موجودة في مصر.
0: طيب.
3: مع عيالها.
0: طيب.
3: كلهم سلم عليها الله يخليك. إن شاء الله نشوفك بخير حبيبتي.
0: الله يخليك يا رب والله يسلمك يا حوا. شكرا لك حبيبتي.
3: يا هلا حبيبتي.
0: مرحبا. شكرا وعليكم السلام. مرحبا حرايم بارز حبركم تعزبتنا. تليفون زي ما تقيتنا نبزقتي لا تسعب زلا درفي حبلكم درفنا يدمت أوي سنة أمينة نتألا خاتبل حبيرنا نسمعيها.

0: ناب تليفوناتكم كنت ملز خبركم تعزبتنا تليفوناتنا. هلو
1: هلا،
0: هلو دبي، ومرحبا.
1: أنا كأيها الصحن
0: هراي، كم يوعي لك؟
1: جابي هنوزقة.
0: هراي حبيبي، أنا كندي عدمي خا
1: شو عدتين؟
0: شو عدتين؟ ماني خا سلام كتبل دالي خا حجي؟
1: دالي شو مدق عمتي لما عندك
0: هراي؟
1: لبابا تيروس لماما دنايت
0: هراي؟
1: نعبي تسقى نبح عقوي قفلة نحطنا شيبان
0: هراي؟
1: نحل نحطي
0: هراي؟
1: أنا حطي نعبي قرر لو حتى سماتا حتى النساء
0: هراي؟
1: حتى النساء
0: هراي؟
1: سلام حتني
0: تمام
1: يا سلام حتني حتني حتني
0: هراي؟
1: أكوي أياي
0: هراي؟
1: بالفقع أنا أجينا
0: هراي؟
1: بالحقوي كفله
0: هراي؟
1: حبيي جودي
0: تمام
1: معك صح
0: هراي يا أني اللي شكرا شكرا حبيبة أنا يا أني اللي بتعمي إيدا مسجن هراي مبارزة عبركم تعزبتنا مدبنا نعم مززم.

0: قطيني مود أتانا لو ما تزارب نادر فلتنا در فينا يدم زاوي قابل كفلهم تتبين نتبل نع حبيرنا هنسمعه شو عمد ابنه نعطوه إن شاء الله
1: ولكم دلينا إنا متينا مو هراي بولونا مريم هراي تقولكم

هرين بعد حضركم تحت تلتنا كم تقدم مزب الكوزي احنا كتتلات احنا درفنا يدمزاوي من اسي قابل كفلوم نيمود اتا درفنا لهم عنتي زقر من انيرا مالتيو مدبنا ابزي كنزاز مينا مالتيو نخلهم نزا مدبزي انا بخمنا بتعب زبتي نخت بيتزح ابزي امسي نزو على ابالات ميلستر زينا ازي همس قنو فتو مجب مريان اديترنا مدهاني زكاريس نتحستو مدب دبايوا سريعون زدالونا اديترنا مدهاني زكاريس اقدم ميكا مسقنو فتو مالتيو بموطال دما ابزي امسي بقطع مساوي عيلهم زلو إديتاراتنا ملاك سلطان ودي سلطان مستنع التاركة سألينا ما تسلم مكنن أب جرافيكس رستي يمانين كومون تكنيشاناتنا